0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كل ما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الزيارة، ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله

0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: باركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الألكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو كسوي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر، شوف يا عم دفع مصفر.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي منهول، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بلا كرف شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
7: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات وهو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الضباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاك مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعتني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا أنا بلا توقف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحر عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

سيدات والسادة أسعدتم صباحا، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الصباحية الجديدة مع إشراقة الاثنين الثالث من آب لعام

صالة جديدة وصباح جديد ويوم جديد يتجدد به الأمل والتوكل على الله دائما وأبدا. ننظر إلى مستقبل مشرق، إلى مستقبل أفضل رغم العقبات، رغم كل ما نمر به من تفاصيل صغيرة وكبيرة، إلا أننا لم نيأس بعد. عديد المتابعات في هذا الصباح سيداتي وسادتي من خلال هذه الموجة، موجة 88.7 FM في كل أماكن انتشارها عبر خارطة الوطن. نبدأها من قطاع غزة ورفح إلى وسطها الخليل وبيت لحم، رام الله ونابلس وسلفيت وجنين وطول كرم وكل البقاع الفلسطينية في كل مكان. إلى من يستمعون لنا ويشاهدوننا أيضا خارج الخارطة، في الأردن، في كل أماكن الغربة، في المخيمات، صباح فلسطيني بامتياز. علي العويوي نيابة عن الزميل عادل غريب لهذا الصباح، يرافقني في الهندسة الإذاعية شادي الخطيب، صباح الخير. في المتابعة والتنسيق سعد أبو سنيني، ناصر الجولاني في الكواليس، سعد صباحكم. ما زالت المجازر بحق أبناء شعبنا مستمرة للأسف الشديد، والحرب لم تتوقف. الحديث عن اتفاقيات والمجتمع الدولي والسياسيون يتحدثون هنا وهناك بمختلف الأمور، وصلنا أم لم نصل، حدث ولم يحدث، صار ولم يصير، ولكن حصيلة أمس أو خلال 24 ساعة الماضية على الأرض والواقع 22 شهيدا قد ارتقوا في قطاع غزة. مرة ثانية صباح الخير لكل اللي بتابعوا بسمعوا بيشاهدوا، كل حدا متوكل على ربنا في هذا اليوم في هذا الصباح، وقايل يا رب ربنا يعطيكم من واسع فضله ويغنينا ويغنيكم بفضله عمن سواه.

صباح الخير للصادقين للمتوكلين للذين يضعون مخافة الله بين أعينهم، ولا صباح لمن ركبوا الرنجات والجبات والآيفونات المذهبات بالألوان والسفرات والطلعات والروحات والجيات من الشوارع فلبسوا لباس شحادين وشحادات واستغلوا المساكين والمسكينات. فأكثر من يشعر بالفقير هو الفقير، أخذوا من دم الناس. قصة المتسولين ممكن كشفت جزء، لكن نرى الكثير من الشوارع ممكن ينظلم ناس في هاي الشغلة، ناس كتير محتاجة. لكن من يحتاج بصدق صدقوني انه ما راح ينزل على الشارع، يحسبهم الناس اغنياء من التعفف. اما هدول هانت عليهم كرامتهم وعزتهم، وتجردوا من الاخلاق وتجردوا من الدين واكلوا مالا حراما. إن شاء الله بعد الفاصل رح نكون أو رح تكون بداية من قطاع غزة وتفاصيل 24 ساعة الماضية، 22 شهيد في القطاع.

وضع الغازيات وأزمة تسول انتهت كله تمام. بحب أذكر بشغلة إضافة للشحادين والمتسولين يعني أكلين حرام هدول طبعا أبو الجب التوتي هذا الفوغ لسه مش رانج سبورت لسه فوغ يعني سوبر اللي أكلوا حرام اليومين اللي مضوا اللي أكلوا حرام اليومين اللي مضوا اللي خب السولر واللي رفع السولر واستنى هذا احتكار اسمه شرعا ودينا تمام هذا اسمه احتكار لما يكون في عندك بضاعة وضبيتها من السوق تستنى ارتفاعها هذا هو الاحتكار في الدين وفي الشرع. المشكلة انه عنا التهليل والتطبيل للناس هاي او انه فلان والله شاد الخطيب رجل الاعمال الفاضل المش عارف ايش بروح في السنة بتبرع له مثلا بعشرين الف ثلاثين الف ببين فيهم بتصور بروح بيجي بتحرك بتدير من هون لهون. طبعا انا بحكي على جزئية او يعني بعض الناس لانه في ناس عندها الخير او هي تجارتها مع ربنا اكتر من اي شيء تاني بفضل الله والخير موجود وانا بحكيش على الكل بس لكن انا بحكي على اللي بيعيشوا على الازمات دود القز هذا أو أسوأ من دود القز فيه منه فايدة هدول والله ما فيهم فايدة بس ضرر للأمة وللدين وللشعب وللوطن. شو بيختلف يعني اللي بيسرق متعب الناس عن اللي بيسرق أرضهم عن مش عارف إيش الله المعين.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunef.edu.bs.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سيارة صحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مدفع.
2: متابعة لهموم المواطن.
3: كل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بلا كواف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجباري، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: بغداد
1: بنية جغرافية وإدارية مؤسسية طويلة الأمد، ويصبح الصراع الآن صراع بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين المنظمات الدولية التي تكرسها وثيقة إكرام ميلادينوف لليوم التالي للحرب في قطاع غزة. بالتالي المخاطر ليست في وجود ترتيبات انتقالية بحد ذاتها، فكل الشعب الفلسطيني وكل العالم بحاجة إلى وقف، ويدعو ويطالب إلى وقف هذه الانتهاكات وهذه المجزرة وهذا وضع الجحيم في قطاع غزة بفعل سياسات الاحتلال. الخطر في غياب ضمانات تمنع تحول هذه الترتيبات والإجراءات القائمة أو التي تتحدث عنها وثيقة ميلادينوف إلى وضع دائم. ونحن تعودنا في السياسة الإسرائيلية دائما، واعتدنا بشكل أدق على أن كل شيء مؤقت يصبح دائم في العلاقة مع إسرائيل، بمعنى كان من المفترض أن تنتهي ترتيبات ومبادئ أوسلو منذ العام 99، لكن منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة وإسرائيل تتضرع بكل أنواع الذرايا حتى بدأت تقتل اتفاقية أوسلو. بالتالي الخطر أن يتحول مشروع ميلادينوف إكرام في قطاع غزة إلى شيء دائم أو إلى هيكل دائم ومستمر، وأن يتحول مجلس السلام الذي يقوده إكرام ويمثله ميلادينوف إلى هيئة سياسية مرجعية لكل أمور قطاع غزة بعيدا عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي ضربة كبيرة لمشروعنا الوطني. النقطة الثانية، استبعاد السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وإن يقولون مؤقت، لكن هذا المؤقت يثير مخاوف دائما بأنه يصبح دائم. هذا يعزز مشروع ريزيرا الذي تحدث عنه ترامب في قطاع غزة، وما زال الأمريكان يتحدثون عنه. بالمقابل يتحدث سموتريتش وابن كبير ونتنياهو عن التهجير، وبالتالي فكرة التهجير هنا تحضر مباشرة حتى ترتبط بريزيرا غزة، بمعنى الذرائع الأمنية سوف يتم إحضارها مباشرة من قبل إسرائيل لمنع الانسحاب، ربط الانسحاب بتسليم سلاح حماس. وهنا نقطة أيضا فيها إشكالية كبيرة في التفسيرات على غرار المادة الخامسة من إعلان المبادئ بين إيران والولايات المتحدة. إسرائيل تقول نزع السلاح وتسليمه خارج قطاع غزة، بينما الوسطاء وورقة ميلادينوف تقول تخزين السلاح، وهذه نقطة جوهرية بدأت منذ اللحظة الأولى. النقطة الثانية، إذا بدأنا بخلاف هذا يعني أن تأخير الترتيبات الخاصة بالإعمار، وهذه أيضا أداة ضغط كبيرة على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب إقامة المناطق العمرانية التجريبية على غرار مدينة رفح النموذجية التي يتحدثون عنها. وبالتالي كل هذه العوامل سوف تضغط على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، بما فيها طبعا استمرار إغلاق المعابر ومعبر رفح وإدخال المواد الغذائية والطبية ومسائل إعادة الإعمار وكل ما يتعلق بالحياة الإنسانية في قطاع غزة. هذا يشكل بيئة ضاغطة وكبيرة جدا على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة دون أمل، وبالتالي يعتقد سموتريتش وابن كبير ونتنياهو أن هذا سيضغط على المواطن للتفكير بالهجرة، بينما يستمر أنظار العالم للنقاش والجدال حول من ينسحب أولا ومن يقوم بتسليم السلاح، وما هي طبيعة تسليم السلاح، وأين يمكن تسليم هذا السلاح.
2: يعني النقطة نعم تفضل.
1: النقطة الثانية أيضا أن إسرائيل منذ الأمس بدأت بوضع ثلاثة شروط. النقطة الأولى تلك التي تتحدث عن السلاح وهل سيتم تسليم هذا السلاح أم يتم نزعه. إسرائيل ترى أن المطلوب إخراج السلاح من قطاع غزة، لأن النص لا يتضمن نصا واضحا يقضي بتدمير الأسلحة بعد جمع. فإسرائيل تريد إخراج.
2: دكتور، أود الوقوف عند هذه النقطة. هل نفسر ما قامت به إسرائيل من مجازر 22 شهيدا في 24 ساعة الماضية وضغط عسكري كبير واسع ومنتشر في قطاع غزة، هل هو يعني واضح له علاقة بموضوع الاتفاق، هل هو متعلق بهذه النقطة تحديدا؟
1: هذه أول ردة فعل إسرائيلية على الرسالة أو على ورقة ميلادنوف، والاحتجاج الأمريكي كان بسيط جدا وغامض إن لم يكن مايع. حتى أمريكا تقول لإسرائيل أنه يجب أن تخففوا، لا تتوقفوا، أن تخففوا مثل هذا النوع من الهجمات. وبالتالي نتنياهو يريد أن يرسل رسالة إلى جمهور الناخبين في إسرائيل أن ليس ما يقوله ترامب أو ميلادينوف فك يمشي أو ويمكن أن ينسحب على الموقف الإسرائيلي، بل أن نتنياهو هو صاحب الرأي الأخير في هذا الموضوع، ولذلك صعد من عمليات الاغتيال والقتل والهجوم بالأمس وأدى إلى استشهاد العديد من المواطنين. الرسالة كانت سريعة وكانت واضحة أن إسرائيل هي صاحبة القول الفصل في هذا الموضوع، وأن ما تريده إسرائيل يجب أن يتضمنه هذا التقرير. لذلك أحد المسؤولين في مجلس السلام قال أن إسرائيل لم توقع على هذه الورقة، وبالتالي هي غير ملزمة بما لم تلتزم به. هذا يعني تبرئة ساحة نتنياهو في كل إجراء يقوم به ضد الشعب الفلسطيني، ومن هجمات وقتل واغتيالات في قطاع غزة، واستمرار كل أعمال الإغلاق وفرض الحصار وإعادة الإعمار. ولذلك أصبحت هذه الوثيقة من وجهة نظر مجلس السلام ملزمة لحماس أكثر مما هي ملزمة لنتنياهو، لأن حماس وافقت على هذه الوثيقة بينما نتنياهو لم يوافق. الآن أصبح مجلس السلام بديلا لنتنياهو، ونتنياهو والجيش الإسرائيلي يده مطلقة الفعل داخل قطاع غزة. وبدأت نقطة تسليم السلاح أم نزع السلاح أم تخزين السلاح داخل قطاع غزة أم خارج قطاع غزة. ونتنياهو دخل في مدخل آخر له علاقة بآلية الرقابة على تنفيذ الاتفاق. أيضا هذه نقطة إشكال جديدة أضافها. نتنياهو لا يريد أن تكون قطر وتركيا في لجنة التحقق التي ستتولى تقييم تنفيذ كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية وضمان الالتزام جميع الأطراف بما تعاهدت فيه. هو يريد أن يكون الجيش الإسرائيلي موجود على كل خطوة وكل إجراء تقوم به حماس، بدءا من تسليم السلاح الذي قالوا أنه سلاح خفيف أو سلاح ثقيل، ثم الإشراف على تدمير الأنفاق وكل ما فيها، وعلى والإشراف والتأكد من تدمير مناطق أو منشآت تصنيع السلاح. إسرائيل لا تثق بقطر ولا تثق بتركيا كأعضاء في لجنة التحقيق في هذا الموضوع. أيضا الاعتراض الثالث، وهذا كمان معيق جديد للعملية، يتعلق بالمسؤولية الأمنية في المناطق التي ستنتقل إلى إشراف قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية التابعة للجنة الوطنية. إسرائيل تريد ضمان الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية داخل هذه المناطق التي تتواجد فيها قوة الاستقرار الدولية حتى بعد نقل المسؤولية الأمنية إليها. نقطة مهمة جدا يراوغ فيها نتنياهو أنه بعد 10 أكتوبر من العام الماضي 2025 عندما دخلت المرحلة الأولى حيز التنفيذ، توسع الخط الأصفر قريب من 20% غرب قطاع غزة، وأصبحت المسافة التي يعيش فيها المواطنون 2 مليون فلسطيني قرابة 30%. نتنياهو عندما يتحدث عن انسحاب من الخط الأصفر يتحدث عن الخط الأصفر الجديد وليس عن الخط الأصفر القديم الذي يقدم 55-60% من قطاع غزة. هو طرح الخط الأصفر، الانسحاب من الخط الأصفر الجديد، إعادة التموضع بالمناسبة وليس انسحاب كامل ما بين الخط الأصفر الجديد وما بين الخط الأصفر القديم مقابل نزع السلاح، وهو يريد أن يتأكد بنفسه أن هذا السلاح قد تم نزعه. وبالتالي هذه أيضا مشكلة إضافية جديدة تظهر في سياق الإعلان أو الاتفاق الذي لم يحدد لا إطارا زمنيا واضحا ولا من هي الجهة المقبولة من الطرفين، ويستبعد عودة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ويميل باتجاه أن يصبح القطاع دوليا تحت إدارة ترامب أكثر منه تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية. الأخطر من كل هذا أن هناك نقاش داخل مجلس السلام وتتحدث عنه التقارير وردت على الجارديان أن ترامب يسعى للحصول على حصانة أمنية وسياسية واقتصادية للأشخاص العاملين داخل مجلس السلام الدولي، ويعمل على ترتيبات بأن من حق أعضاء مجلس السلام والمستثمرين شراء أراضي في قطاع غزة دون محاسبة قانونية لهؤلاء الأشخاص. وبالتالي ما زالت المخاطر قائمة، التكريس الانفصال الجغرافي والسياسي لقطاع غزة عن الضفة الغربية، وبالتالي يصبح قطاع غزة إقليما منفصلا يتبع لمجلس السلام الدولي، إعادة بناء قطاع غزة بالشكل الذي يراه ترامب ميلادينوف ورجال الأعمال الآخرين والمستثمرين على غرار هونغ كونغ وهذه المناطق المتقدمة، وليس بشكل قطاع غزة الشكل التقليدي لقطاع غزة المدن والمخيمات التي تؤكد على حق العودة وهوية اللاجئ الفلسطيني. والخطر الثالث هو تحويل قطاع غزة إلى واجهة سياحية اقتصادية على الواجهة البحرية بمسافة 42 كيلو متر طولا لصالح رجال الأعمال، ووصولا إلى سرقة النفط والغاز من مارينا 1 ومارينا 2 والغاز النفط في المياه الإقليمية لقطاع غزة، مع استبعاد كامل لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الفلسطينية، وبالتالي دفن حل الدولتين بدءا من غزة. وما يجري في الضفة الغربية هو استكمال لهذه الحلقة.
2: نعم، شكرا جزيلا لك البروفيسور عوض سلمية، خبير العلاقات الدولية، متحدثا في دراسة تحليلية اعتمدها بعنوان وثيقة مجلس السلام لقطاع غزة، متحدث عن أن نجاحها أخطر من فشلها في حال النقطة الأساسية هي استبعاد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من المشهد وفصل قطاع غزة. أخطر النقاط هي ميلادينوف وجماعتهم، موضوع استملاك الأراضي، وأيضا إسرائيل ما زالت تضغط بعد موافقة حماس على الوثيقة، والأمور يعني في أسوأ ما يمكن التحدث عنه. إذا نجحت خطورة وفشل وقضية حل الدولتين واللاجئين والأرض في مشكلة، وإذا فشلت فهي استمرار لسياسة القتل الممنهج التي تقوم به إسرائيل الآن على أرض الواقع.

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى. جول جول جول
4: جول. لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: صوتك فيها.
1: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
2: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

صباح الخير. صباح الخير يا نسمة بتمر بكل دار، يا فرحة بتزين هالمشوار. صباح الخير يا حلم بكبر كل نهار، ويلا نبدأ سوا مع أجمل الأخبار. أحلى تحية صباحية لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم بتابعونا. معكم نسعة الله معدة ومقدمة البرنامج، ونزار النجار من الهندسة الإذاعية. صباح الخير. صباح الخير لكل شخص بيشتغل بهذا الوقت وهذا الطقس، للعمال اللي بيشتغلوا بالطرقات، لكل واحد موجود بالبيت بالمكتب بالسيارة. نتواصلين معكم مع راديو موال 101.7 FM، وأهلا وسهلا فيكم. معكم صباح جديد مليان حكايات ومعلومات وأخبار من كل مكان. رح نفتح مع بعض نافذة صغيرة على العالم، نسمع أخبار من حول العالم ونتعرف على قصص وأحداث صارت بعيدة عنا لكن فيها دايما فكرة أو معلومة بتهمنا. رح نرجع بالماضي وبالزمن مع فقرة أصل الحكاية، نكتشف فيها من وين إجت الكلمات اللي منقولها كل يوم، وليش ارتبطت بعض العادات والتقاليد بحكايات قديمة. رح نعيش مع الحكايات الشعبية قصص من تراثنا فيها حكمة وتجربة، نسمع أمثالنا القديمة ونعرف شو قصتها ومعناها. رح نخدكم بجولة مع العادات حول العالم، وكمان رح نكتشف مع بعض اختراعات غريبة وأفكار جديدة، أشياء ممكن تضحكنا وممكن تخلينا نستغرب لكنها بتذكرنا دائما أنه عقل الإنسان ما له حدود. إذن حضروا قهوتكم وخلوا صباحكم معنا، لأنه كل دقيقة فيها قصة وكل حكاية وراها معنا. ومنقول مع بعض صباح الخير، صباح المعرفة، صباح الحكايات الجميلة.

ومن المزايا الثقافية اللي بنحملها في عصرنا الحالي عموما ازدواجية استعمال اللغة نفسها بين فصيح وعامي، مثل ما هو الحال في الدول العربية، بالإضافة إلى الاختلاف والتنوع في اللهجات. إلا عند البحث في الكتابات القديمة اتضح أصول بعض الكلمات العامية اللي أكيد البعض ما بيعرف جذورها اللغوية، مثل ما إنه البعض منها ممكن تكون فصيح من الأصل. فجمع واحد من الباحثين إشي بيزيد عن 1400 كلمة، لكن رح نعرض عليكم بعض الألفاظ اللي غالبا ما بتتردد على لسان سكان جبل عامل، ساحل دمشق وسفوح لبنان. وبنبدأ مع الشاورما. هي أصلها تركي معربة من جورما بلفظ الجيم الفارسية، معناها قطع مكدسة من اللحم على سيخ حديد في رأس دولاب بدور على نفسه قدام جمر مولع حتى ينضج منيح. كان يسموا هذا النوع من الشوي الكرنداج، أما في اللغة الفصيحة فبنقال عنها المصلي، من صلى اللحم بمعنى شوى. طلطميس ما بيعرف الجمعة من الخميس، بينه فيها وصف واحد أعمى البصيرة، وفي اللغة الطميس بتعني الأعمى، فاستعملت في العامية مجازا. فشط أو فشر، فشط فشطة يعني كذب كذبة، وممكن تكون مشتقة من الفشار وهو الهذيان والكذب، ومن الفشار أخذوا كلمة فشر العامية بمعنى خاب أو فشل. اتمألس، بيقولوا تمألس فيه أو عليه يعني سخر منه، وهي في اللغة من ألس المألوس يعني المجنون. ألع، بيقولوا ألعه يعني طرده، مثل اتألع عني أو اتألع برا، فعل أمر وهي صحيحة لغوية. استنى، هي من فعل استآن يعني انتظر أو انتظر وما تتعجل. إيش هذا؟ إيش كلمة استفهام قديمة وهي اختصار أي شيء، وبنقال كمان شو هذا وش معنى. بجبج، بنقال وجه فلان مبجبج، في اللغة البجباج هو الثمين المضطرب اللحم. بحش، بحش الأرض وبحش في الشي يعني نقب فيه وفتشه، وبنقال إنه أصلها من بحث. بخع، بقولوا بخعه إذا ردوا بكلام خشن فجأة من غير ما يتوقع، وأصلها من بكع. مبسوط، من انبسط بمعنى سر وفرح، لأن كلمة فصيحة، لأنه الفرد إذا سر انبسط وجهه واستبشر. جأجأ، وبتعني زعل خبر لحتى يشيع بين الناس والنية سيئة، وأصلها من جأث وجاء. هلأ، هسة، إسة، دحين، كل عربية الأصل من أهل الشام وبعضها من الحجاز. بحظي، بقولوا في بلاد الشام بحظي كان الأمر كذا وكذا، هو شبه قسم الهم، مثل ما بقولوا أهل الفصاحة لعمري كان الأمر كذا. دحش، بنقال دحش الشيء في الشيء إذا أدخلوا بقوة، وهي في الأصل من دحس أو دس. السحتوت، بتعني الفلس أو الفلس القديم المضروب من النحاس وفوقه صدى أسود، في اللغة بنقال السحكوك بمعنى شديد السواد. الكسم، هو الهيئة الحسنة، وهي كلمة مأخوذة من القسامة والقسمة، بتعني الجمال في الوجه، وبنقال رجل قسيم ووسيم.
كرمالك أو كرمال عيونك، أصلها من كرامة إلك أو كرمالك، فخلوها كلمة واحدة كرمالك.

يا شمس خففي لهيبك في المدى فالأرض أضناها اشتعال الهجير حر شديد قد أتى بأيامنا فغدت ضلال الناس خير مصير تجف الحقول وتشتكي أزهارها والطير يبحث عن ندى الغدير نحيا على أمل النسائم بعدما تمضي سحائب حرنا والحرير يا رب لطفك في صيف مرهق واجعل لنا بعد العناء يسير. بعد شوي رح نكون مع رصد الجوي الأستاذ فياض الدوابشة للحديث عن مشت الحر في منطقتنا.

0: يا ترى شو أسباب مشكلة الحر اللي بتأثر على فلسطين؟ معنا الأستاذ راصد الجوي فياض دوابشي. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك زميلتي نانسي وصباح السادة المستمعين الكرام. طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا وسهلا فيك. وأسباب مشكلة الحر اللي بتأثر على فلسطين هذه الأيام؟
1: في الحقيقة هناك أخبار معاناة سارة يعني تتأثر البلاد إن شاء الله تعالى خلال هذه الأسبوع إن شاء الله تعالى بكتلة هوائية أكثر اعتدالا، مما ستعمل على خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وملموس إذا انتهي موجة الحر التي أثرت على البلاد بدءا إن شاء الله تعالى من يوم الأربعاء بشكل كامل. يتوقع إن شاء الله تعالى أو تشير أغلب النماذج العددية إلى أنه لا يوجد خلال الأيام القليلة القادمة أي موجات حارة متوسطة أو شدة أو شديدة، بالرغم أن شهر آب معروف بأنه شهر شاوي وهو شهر لهاب، لكن الحمد لله رب العالمين تشير النماذج لأن الأجواء بالحقيقة خلال الأيام القادمة ستكون أجواء صيفية اعتيادية، لكن هذا اليوم تبقى الأجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية وشديدة الحرارة في بقية المناطق، رغم انخفاض طفيف على درجات الحرارة لكن تبقى على المعدلات العامة بحوالي 3 درجات مئوية. في ساعة المساء والليل تتغير الصورة بشكل كامل لتصور أجواء لطيفة في المناطق الجبلية وبعض المناطق، بينما تكون دافئة في المناطق الغورية والمنخفضة. الثلاثاء هناك انخفاض على درجات الحرارة لكن تبقى على المعدلات العامة بحوالي 2 درجة مئوية. تستقر درجات الحرارة خلال الأربعاء مع وجود انخفاضات أخرى خلال نهار الخميس لتكون أجواء حارة بشكل عام في أغلب المناطق من البلاد. وخلال هذه الأجواء زميلتي نانسي نوجه بحزمة التحذيرات مثل عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خصوصا في ساعة الذروة، وبالإضافة إلى عدم ترك الأطفال داخل السيارات خلال هذه الأجواء الحارة، وبالإضافة إلى عدم إشعال النار في المناطق التي تكون فيها الأعشاب الجافة. وكما ننصح للأخوة المستمعين الكرام بضرورة أخذ شرب كمية وافرة من المياه. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم قد تسجل 32 تنخفض ليلا لتصبح 22،

0: فياض الدوابش الأيامات القادمة راح تشهد انخفاض في موجة الحر. بنقول الله يعين الناس اللي بتشتغل ب المناطق الخارجية, فالكثار من شرب المي ولبس الطواقي طبعا في المناطق اللي بتتعرض لموجة حر كتيرة. ورح نكون بعد شوي مع مدير الإسعاف وطوارئ الهلال الأحمر بيت لحم سيد عبد الحليم جعافري للحديث عن بعض النصائح للمواطنين. ومنقول صباح الخير أستاذ عبد الحليم.
1: صباح الخير, أهلا وسهلا فيكم في المستمعين.
0: شكرا لوجودك معنا أستاذ عبد الحميد, وأنت مدير الإسعاف وطوارئ بالهلال الأحمر بيت لحم. هل خلال مشط الحر اللي بتتعرض لها منطقتنا تم معالجة حالات؟
1: يعني أكيد أي شخص بتعرض لهذه الحرارة يعني العالية اللي هي اللي بتؤدي لإنهاك وإجهاد وممكن تؤدي لضربة طبعا شمس.
0: نعم.
1: فإحنا عادة يعني بنوجه للناس بعض الإرشادات خص الناس اللي هم يعني مجبرين إنهم يكونوا في حرارة الشمس يعني أو الوقوف في الشمس. فإحنا بننصحهم دائما يعني قدر الإمكان يحاولوا الابتعاد عن الشمس يعني المباشر, يعني الاختباء في ظل في أي إشي يعني يحمي هذا الإنسان. كذلك احنا يعني بنرشد الناس انه يكون هناك في إكثار من شرب الماء, وما يستنى الإنسان يعني لما يعطش لأنه هذا بيزيد يعني نسبة انه الإنسان يتعرض إلى جفاف. فيجب على الإنسان يتناول كمية كافية من الماء يعني على مدار الوقت اللي هو بكون فيه متعرض للشمس أو يعني اللي هي بكون متواجد في عمله. وكمان احنا بننصح الناس يتجنبوا بعض المشروبات او المنبهات زي القهوة اللي هي بتجبر الانسان انه يصير يشرب كمية من الماء, او اللي المأكولات اللي فيها سكريات اللي بتجبر كمان الانسان انه يشرب طبعا ماء. وهذه اصلا هذه المنبهات مثل القهوة والشاي ممكن تزيد الادرار ويصير عند الانسان جفاف. كذلك احنا بننصح الانسان يتناول اطعمه خفيفه اللي هي بتركز على اللي فيها طبعا ماء مثل الخضروات او الفواكه الغنيه طبعا بالماء زي البطيخ والخيار مثلا والخس والشمام, هذول يعني فيهم بكون كميه من الماء. كذلك اذا كان الواحد يعني لابد انه يكون موجود لازم يعني يوضع قبعه اللي تقيه طبعا من حراره الشمس, وزي ما حكينا قدر الإمكان يحاول يتجنب التواجد المباشر أو استعمال بعض الكريمات اللي هي بتحمي طبعا من الشمس. طبعا إذا احنا كنا في البيوت يعني لازم المفروض نعمل تهوية تبريد للمنازل يعني من خلال طبعا وضع الستائر اللي ما تخلي الشمس تفوت داخل البيوت حتى هذا الهواء الساخن, لأنه ممكن يجفف الأغشية المخاطية للإنسان ويصيب عنده طبعا ممكن أحيانا يصير عنده نزيف. هلأ اكثر ناس طبعا ممكن يتعرضوا لهذا الموضوع ويتأثروا هم طبعا كبار السن المرضى والأطفال.
0: نعم.
1: عشان هيك احنا بننصحهم هذولا ممنوع يطلعوا في فترة الذروة وفترة اللي هي يعني لما تكون الشمس يعني الشمس بتكون في عمودية, فنحاول قدر الإمكان ما نطلع. فهلا ممكن احنا نحكي للناس شيء العلامات والاعراض اللي ممكن تظهر علينا اذا تعرضنا
0: لضربة شمس
1: الى اجهاد حراري او ضربة شمس.
0: نعم.
1: اللي هي منها رقم واحد اللي هو ممكن واحد يشعر نفسه في حالة دوار او صداع شديد, وممكن في عنده غثيان او تقيؤ من ضربة الشمس او من الاجهاد الحراري. ممكن كمان التعرق الشديد المصحوب بضعف عام وارتفاع في درجة الحرارة, ممكن يصير عنده الإنسان تسارع في نبضات القلب. ففورا إذا شعر بهذه الأعراض يتوجه لأقرب مركز صحي.
0: نعم. إذا دوار, صداع شديد, تقيؤ, تعرق شديد.

0: مصحوب ضعفان متسارع بنبضات القلب. أي شخص بشعر بهذه يتوجه دغري لأي مركز طبي. يعطيكم العافية أستاذ عبد الحليم جعفري مدير الإسعاف وطوارئ الهلال الأحمر بيت لحم. شكرا لجهودكم ويعطيكم ألف عافية لكل الطاقم.
1: جزاك عافية. جزاك عافية عليك.
0: دير بالك. بس وتشرب مي منيح. إذا نتمنى سلامة للجميع وابقوا بالبيوت للي مش مضطر إنه يطلع، خاصة كبار السن والحوامل والأطفال. ومنكمل ما مشوارنا لليوم، وتوجهت إلى حكيم لأسأله عما يدهش في العالم وفي البشر فأجابني: البشر يملون من الطفولة، يسارعون ليكبروا ثم يتقون ليعودوا أطفالا ثانية، يضيعون صحتهم ليجمعوا المال ثم يصرفون المال ليستعيدوا الصحة، يفكرون بالمستقبل بقلق وينسون الحاضر فلا يعيشون الحاضر ولا المستقبل، يعيشون كما لو أنهم لن يموتوا أبدا ويموتون كما لو أنهم لم يعيشوا أبدا. مرت لحظات صمت ثم سألت عما يتوجب على البشر أن يتعلموا، فأجاب: ليتعلموا أن الإنسان الأغنى ليس من يملك الأكثر بل من يحتاج الأقل، ليتعلموا التسامح ويجربوا الغفران، ليتعلموا أنهم لا يستطيعون جعل أحد يحبهم، كل ما يستطيعون فعله هو جعل أنفسهم محبوبين، ليتعلموا ألا يقارنوا أنفسهم مع الآخرين، ليتعلموا أنهم قد يسببون جروحا عميقة لمن يحبون في بضع دقائق فقط، لكن قد يحتاجون لمداواتهم سنوات طويلة، ليتعلموا أن هنالك أشخاص يحبونهم جدا ولكنهم لم يتعلموا كيف يظهروا أو يعبروا عن شعورهم، ليتعلموا أن شخصين يمكن أن ينظرا إلى نفس الشيء ويريانهم بشكل مختلف، ليتعلموا أنه لا يكفي أن يسامح أحدهم الآخر لكن عليهم أن يسامحوا أنفسهم أيضا. أتمنى لك حياة كلها سعادة، صحة، طفولة، سماح، غنى وحب.

0: رح نكمل معاكم مسامينا مشوارنا الصباحي لكن بعد هذا الفصل الإعلاني.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟
1: راديو موال
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

نصبح عليكم بالنص جاي من راديو موال على 101.7 FM وسبع استعمالات غريبة ومفيدة للقهوة غير الشرب. لما نحكي عن القهوة أول إشي بخطر ببالنا فنجان الصبح والريحة اللي بتفتح النفس والجلسات الحلوة مع الأهل والأصحاب، بس يا ترى هل القهوة بس للشرب؟ الحقيقة أنه القهوة لها استعمالات تانية يمكن كتير منا ما بيعرفها وبتقدر تساعدنا بأشياء بسيطة بحياتنا اليومية. خلونا نتعرف على بعض الاستعمالات الغريبة والمفيدة، وبنبدأ بأول استعمال أنه بيزيل ريحة التلاجة المزعجة. إذا كانت التلاجة فيها ريحة أكل قوية حتى بعد التنظيف، جرب تحطي شوية قهوة مطحونة في وعاء مفتوح جوا التلاجة لمدة يوم أو يومين. القهوة بتساعد على امتصاص الروائح وبتخلي ريحة البراد ألطف. الفحم بزبط كمان، تحطه بقصدير وبتخليه. بس احنا هلا الحديث عن القهوة، ناش نأخذ أحاديث جانبية لو سمحت. تقشير البشرة، القهوة المطحونة ممكن تكون مقشر طبيعي للبشرة، ممكن تخلطيها مع شوية زيت زيتون أو زيت جوز الهند، تستخدميها باللطف لإزالة خلايا الجلد الميتة وترك البشرة أنعم، إلا إذا كان في حدا عنده حساسية طبعا. بعطي الشعر لمعان، بعض الناس بيستخدموا القهوة الباردة كطريقة طبيعية لإضافة لمعان للشعر، ممكن وضعها على الشعر لفترة قصيرة بعدين تغسلي، مع الانتباه إنه القهوة ممكن تأثر على لون الشعر الفاتح. المساعدة في إبعاد النمل، ريحة القهوة القوية ممكن تساعد في أنك تبعد النمل عن بعض الأماكن، جرب ترشي كمية قليلة من القهوة المطحونة في الأماكن اللي بيظهر فيها النمل. تخفي خدوش الخشب البسيطة، إذا كان عندك خدوش خفيفة على الأثاث الخشبي ممكن استخدام كمية صغيرة من القهوة المطحونة مع قليل من الماء لعمل خليط وفرك المكان بلطف، وممكن يساعد على تخفيف ظهور الخدوش. المساعدة وقت تجربة العطور، لما نجرب عطور كتير في المحلات مرات بتختلط الروائح وما منعود نميز بينها، ريحة حبوب القهوة ممكن تساعد على إعادة تنشيط حاسة الشم لفترة قصيرة، عشان هيك كتير من محلات العطور بتوفرها للزباين. استخدام القهوة للعناية بالجسم، الكافيين الموجود في القهوة هو سبب دخولها في بعض منتجات العناية بالبشرة، خصوصا المنتجات اللي بتستخدم في تدليك البشرة، لكن هذه الاستخدامات بتعطي نتائج مؤقتة ومش علاج سحري. بالنهاية القهوة مش بس مشروب نبدأ في يومنا، هي كمان مادة لها استخدامات كتيرة في البيت والجمال والعناية. يعني قبل ما ترمي تفل القهوة بعد فنجانك أو بعد فنجانك، فكر شوي يمكن يكون له استخدام تاني مفيد.

0: فايدة تانية الركوة والقهوة النجارة بتعرف كل الأسرار ضيفوها. وتجاهل ليس ضعفا بل قد يكون قرارا ذكيا لحماية السلام الداخلي. بعض الأشخاص لا يحتاجون إلى رد بل يحتاجون إلى صمت يعلمهم قيمتهم. ونتجاهل مع حكاية الأفعى والمنشار. دخلت أفعى على ورشة نجارة وصارت تتجول بين الأدوات هنا وهناك، وبينما كانت ماشية مر جسمها فأنشار وانجرحت جرح بسيط. الأفعى تبكت وبدل ما تبعد عن المنشار فكرت إنه هو اللي أذاها، فقامت وعضته. بس عضتها ما عملت بالمنشار شيء، بالعكس زادت جروحها، صار الدم ينزل منها. غضبت الأفعى أكتر واعتقدت بأنه المنشار عم بيهاجمها، فلفت جسمها حوله وبلشت تعصره وتشد عليه بكل قوتها، وهي مفكرة إنها هيك رح تهزمه. لكنها ما كانت تعرف إنه كل ما شدت وضغطت أكتر كانت عم تجرح حالها أكتر وأكتر. الصبحية لما وصل صاحب الورشة لقاها منيته، لأنها ظلت تحارب إشي ما كان أصلاً عم بحاربها، وسببت الأذى لنفسها بسبب غضبها وردت فعلها. العبرة من القصة: أحياناً التجاهل بكون أحسن حل. تجاهل بعض الأشخاص وتجاهل بعض التصرفات وتجاهل بعض الكلام، لأنه مش كل كلمة بتستاهل رد، ومش كل موقف لازم ندخل فيه أو نعطيه أكبر من حجمه. أحيانا لما نغضب ونضل نفكر بالأذى اللي صار إلنا ممكن نأذي حالنا أكتر من أي شيء تاني. يعني مش كل معركة لازم نخوضها، ومرات الابتعاد هو أقوى رد.
1: ليمون اللي غاروا مني
2: وقالوا لي وش عجبك فيه.

حلوة الأغنية خليها كان. طالما الأغنية كانت عن الغيرة فالغيرة المعتدلة دليل محبة، أما الغيرة المفرطة فقد تتحول إلى عبء. أما الغيرة فلا تغير الواقع لكنها قد تغير طريقة رؤيتنا له. عظماء وعلماء ومشاهير عانوا من صعوبات التعلم. ممكن تتعجب لو عرفت بأن واحد من مشاهير صعوبة التعلم هو العالم النابغة توماس أديسون، واللي دوخ معلمينه بالمدرسة واتهموه بالغباء، فطلعته أمه من المدرسة مضطرة لصعوبة تعلمه وعلمته بالبيت لأنه ما حدا قبله بأي مدرسة. تعلم أديسون وكبر فصار مخترع عظيم، توصل لاختراعاته شهرة ما وصل إلها أوائل المدارس ونوابغ العلم، وهذه حقيقة مش لازم ننساها. المثال الثاني لحالة صعوبة التعلم هو شخصية مشهورة أبدعت في مجالها، ومش ممكن تتخيل أنه عانى من صعوبة التعلم في صغره، واللي هو والت ديزني صاحب الإبداعات في مجال الرسوم المتحركة على مستوى العالم كله، واللي اشتهر لعشرات السنين وغطى إنتاجه كل بقعة من بقاع الأرض. أما وينستون تشرشل هذا السياسي المعروف فشل في أنه يتخطى الصف الثامن بالمدرسة، وكان فاشل في الرياضيات، علاماته بهذه المادة كانت صفر، وعموما كان تشرشل بكره المدرسة. أما العبقري ألبرت أينشتاين اللي انوصف بالذكاء الخارق صاحب نظرية النسبية، ما كان يقدر يحكي وعمره 4 سنين، مثل ما أنه ما تعلم القراءة حتى وصل عمره 9 سنين، ويعتبر المعلمين بطيء التعلم ومنطوي على نفسه، مثل ما أنه رسب في امتحان التأهيل لدخول الجامعة، لكنه تجاوزه بعد هيك، وكانت بداية حياته فاشلة لأنه كان موظف عادي في واحدة من المصالح الحكومية. مشاهير صعوبة التعلم من الممثلين شير وجورج بيرنز، فنانين ومصممين، الرسام العالمي ليوناردو دافنشي والفنان العالمي بابلو بيكاسو، رياضيين، بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل محمد علي كلاي، مخترعين جراهام بيل، توماس أديسون، أينشتاين ومايكل فاراداي، سياسيين وينستون تشرشل، أندرو جاكسون، جون كينيدي، نيلسون روكفيلر وجورج واشنطن. كتاب أغاثا كريستي، هانز كريستيان أندرسون. هدول إذا هدول كلهم عندهم كان صعوبات تعلم، شو بنحكي عن حالنا؟ ذكرنا ألبرت أينشتاين هو العبقري اللي غير فهمنا للكون. ألبرت أينشتاين واحد من أشهر العلماء بالعالم، واشتهر بأفكاره اللي غيرت نظرة العلماء للزمان والمكان والكون. من هو وصغير كان عنده فضول كبير، وكان بحب يسأل ويفكر ويعرف كيف الأشياء بتشتغل. من الأشياء اللي أثرت فيه هو طفل إنه شاف بوصلة واستغرب كيف الإبرة بتتحرك وبتشير لاتجاه معين من غير ما حدا يلمسها. كبر أينشتاين وصار عالم فيزياء، وقدم أفكاره ونظريات مهمة أشهرها النظرية النسبية اللي غيرت طريقة فهمنا للزمان والمكان والجاذبية. يا ريته مفكر صحيح، وكتير ناس بيفكروا إنه كان طالب فاشل أو إنه رسب بالرياضيات، بس هاي المعلومة مش صحيحة، بالعكس كان متميز بالرياضيات والفيزياء من سن صغير، لكنه ما كان يحب أسلوب الحفظ والتعليم الصارم. حصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1921، مش بسبب نظرية النسبية، إنما بسبب تفسيره لظاهرة اسمها التأثير الكهروضوئي اللي كان لها دور مهم بتطور العلوم والتكنولوجيا.
من الأقوال المشهورة المنسوبة إله: أنا ما عندي موهبة خاصة بس أنا فضولي جدا. العبرة: الفضول، كثرة الأسئلة، التفكير بطريقة مختلفة ممكن يكونوا بداية لاستكشافات كبيرة، لأنه كل فكرة عظيمة بتبدأ أحيانا بسؤال صغير: ليش وكيف؟

مسابة بيني وبين الأغاني اللي بتحطها سكر نبات وغزل البنات مدلعات بكل الصفات ضحكتهن مثل نور الصباح تزرع في القلب أجمل حياة كلمتهن عذبك الندى وفي حضورهن يحلو المدى قلوبهن بيضاء كالغيوم تنشر المحبة في كل يوم يا وردا يفوح بالعطور ويا بسمة تملأ الصدور يبقى اللطف أجمل زينة ويزيد الإنسان بهجة ونور. أحلى صباح لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 101.7 FM وخاطرة. دخلت يوما إلى سوق الحياة فوجدت أمورا عجيبة، رأيت قلوبا تباع وعقولا تشترى، ووجدت مشاعر ملقاة على أرض الزمن يداس عليها، ووجدت الصدق في محلات مهجورة لا أحد يمر بجانبها، ووجدت الكذب في محلات والناس كثيرون يتعاملون بها، ووجدت الإخلاص بضاعة من طراز قديم.

خليها حلوة الأغنية. ليش عمالك بتقطش الأغاني يا نزار؟ نكون مستمتعين نحن. ويا سادة يا كرام يا حاضرين ويا سمعين، الكلمة إلها قوة كبيرة، ممكن تفرح القلب، ممكن تجرح إنسان، وممكن تفتح باب خير أو تسبب مشكلة ما كانت بالحسبان. عشان هيك من زمان قالوا لسانك حصانك إن صنت صانك وإن خنت خانك، يعني إذا حفظت لسانك وفكرت قبل ما تحكي كلامك بحبيك وبحفظك، أما إذا خليت الكلام يطلع بدون تفكير ممكن يوقعك بمواقف ما بتتمناها. حكايتنا اليوم حكاية الحجر المسحور، فيها مغامرة وعبرة، رح نتعلم منها كيف الكلمة ممكن يكون إلها أثر أكبر مما نتخيل. خلينا نفتح باب الحكاية ونقول كان يا مكان يا قديم الزمان وسالف العصر والأوان. كان صياد سمك فقير الحال، بتعب كتير طول النهار وبالكاد الكاد بصيد بعض السمكات الصغيرة اللي يلا يلا تكفيه وتكفي ولاده. نتيجة حظه السيء ويأسه من النتيجة بطل يروح على الصيد أكا من يوم حتى هدهم الجوع. فطلبت منه مرته انه يطلع على البحر وترجته انه يجرب حظه لعله عسى يصيد بعد السمك. تحت الحاح مرته اخذ شبكته وحطها على كتفه وطلع لمكانه المعتاد على البحر، رمى الشبكة وطلع طلعها بعد ساعة لكنها كانت فاضية، رمها مرة تانية وثالثة ورابعة لكن حصل معه نفس الشيء. حتى قربت الشمس انها تغيب من دون نتيجة، فقرر انه يرمي الشبكة لاخر مرة، رماها بعد شوي سحبها فلقاها تقيلة، فرح كتير وفكر انها مليانة سمك وضل يرفعها بصعوبة. بعد ما رفعها تفاجأ بانها فاضية الا من حجر بقدر راس الحصان. حزن على حظه تعيس وغضب وحملها بده يرميها، لكنه سمع صوت بقول له يا صياد لا ترميني، بنفعك احتفظ فيني. ما صدق دينيه وقرب يرميه كمان مرة، لكنه سمع الصوت مرة تانية فعرف انه الحجر عم تحكي معه وانه الامر في سر، فحمل الحجر ورجع فيه لبيته. لما شافته مرته راجع بالحجر من دون سمك أو أكل انزعجت ولامته وعذرته، قالها أصبري حتى نشوف شو حكاية هالحجر. قالت له رح نصبر ونشوف إذا هالحجر رح يطعمينا ويسقينا أو رح نموت من الجوع. ونامت ونام الولاد جوعانين وبقي الرجال سهران يراقب الحجر من غير فايدة. صبح قام الرجال ولقى كيس من المصاري على الحجر، فطار عقله من الفرح، أخده وفيق مرته والولاد، غنوا ورقصوا من الفرح مش مصدقين حالهم، وتحققوا من إنه الصبر مفتاح الفرج. نزل لك الرجال على السوق واشترى اللحم والسمن والزيت والخضرة والفواكه، ورجع فيها على البيت، أكلوا وانبسطوا حتى شبعوا، ومش بس هيك لبسوا أواعي جديدة ومضوا نهارهم في فرح وسرور. بلا طول سيرة مستمعينا، صار الرجال كل يوم يلاقي كيس جديد، فتحسنت الأحوال وصار من الأغنياء، بنى قصر فخم وفرشوا بأحسن الفرش وضلوا ساكنين وساكتين ما بيقولوا إشي عن اللي صار معهم، بعد ما وصاهم الحجر إنهم ما يفشوا سره لحدا وإلا خسروا للأبد. لاحظ الجيران تغيروا أحوالهم وهذا الغنى المفاجئ على جيرانهم الفقراء، فاستغرب الكل وصاروا يتساءلوا ويتهامسوا عن حقيقة السر العجيب، وصارت الناس تزورهم وتتودد لهم، وجمعت النسوان حوالين مرت الصياد وصاروا يسألوا مرته عن سر غناهم لكنها ما جاوبتهم، ضلوا يلحوا عليها ولاحقوها بالأسئلة، فعجزت المرأة على إنها تقاوم ودعت نفسها بالسر، فحكت لجاراتها وخبرتهم عن حقيقة الحجر المسحور، وصارت لك تفتخر بأحوالها وقصرها وغناها وتتباهى بين النسوان. وخبركم
بسرعة فعل خبر من واحد لواحد حتى بطل سر، فعرف الجميع بقصة الحجر المسحور وحسدوهم عليه. الصبح قاموا لقوا إنه القصر اختفى، لقوا الرجال والولاد حالهم في كوخهم القديم، خسروا القصر والمصاري والعز والجاه، ودوروا عن الحجر في كل مكان لكنهم ما لقوا، ورجعوا لحالهم القديم كما كان. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. ومثل ما قلنا في البداية، لسانك حصانك إن صنت صانك. ورح نبقى مع فاصل إعلاني ومنرجع منكمل المشروع.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي. أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

ومستمرين معكم بالساعة الثانية للبرنامج الصباحي. وكل يوم نشوف أشياء ومنعمل عادات ومنستخدم كلمات يمكن تعودنا عليها لدرجة إن ما عاد نسأل ليش وليش الجراحين بيلبسوا أخضر, ليش منقول ألو لما رد على التليفون, ليش أيام الأسبوع إلها أسماء, وليش بعض الأشياء صارت جزء من حياتنا بدون ما نعرف قصتها. بفكرة ليش رح نوقف شوي عند أسئلة بسيطة بس وراها حكايات ومعلومات يمكن أول مرة نسمع عنها. يلا نبلش سوا ونشوف اليوم ليش الجراحين بيلبسوا روب أخضر وقت العمليات. تعرف ليش؟ احنا برتفع ضغطنا لما نشوف الروب الابيض مش الروب الاخضر. لسه يمكن لاحظتوا ان الجراحين بغرفة العمليات غالبا بيلبسوا روب اخضر او ازرق, بس يا ترى ليش ما بيلبسوا الابيض مثل باقي الاطباء؟ زمان كان الاطباء بالجراحين بيلبسوا اللون الابيض لانه بيرمز للنظافة والتعقيم, لكن مع الوقت اكتشفوا انه اللون الابيض ممكن يسبب تعب للعين خصوصا خلال العمليات الطويلة. الجراح خلال العملية بضل مركز لفترة طويلة على الأنسجة والدم, بعدها ممكن يرفع عينه بسرعة على الروب أو الأجهزة أو الفريق اللي حواليه, ولأنه لون الدم أحمر والنظر لفترة طويلة للون الأحمر ممكن يسبب إجهاد للعين, صار استخدام اللون الأخضر أو الأزرق أكثر راحة. السبب إنه الأخضر والأزرق ألوان مقابلة للأحمر على دائرة الألوان, فبيساعدوا العين تقلل أثر اللون الأحمر اللي ممكن يضل ظاهر لفترة قصيرة بعد ما الجراح يبعد نظره عن مكان العملية. كمان الألوان الخضراء والزرقاء بتعطي تباين أوضح من لون مع لون الدم, هذا بيساعد الفريق الطبي يميز التفاصيل بشكل أفضل وقت العملية. مع الوقت صار اللون الأخضر أو الأزرق هو الأكثر انتشار في غرف العمليات لأنه أريح للعين وبيساعد على المحافظة على التركيز خلال الجراحات الطويلة. يعني الروب الأخضر مش مجرد لون أو زي موحد, واختيار عملي بيساعد الجراح يضل مركز ويقلل إجهاد العين وقت العملية. ملاحظة صغيرة, مش كل الجراحين بيلبسوا أخضر, في مستشفيات بتستخدم الأزرق أو درجات مختلفة من الأخضر حسب نظام المستشفى.

0: ولساتنا معلش ليش الطيور ما بتوقع عن الأصان وهي نايمة؟ يمكن نحن ماشيين تحت الشجر منشوف الطيور واقفة على الأغصان ونفكر طيب لما الطير ينام كيف ما بفلت وبوقع؟ السر موجود برجلي. لما الطير يوقف على الغصن وزن جسمه بيضغط على رجلي، هذا الضغط بخلي الأوتار الموجودة بأرجل الطير تشد أصابعه تلقائيا حوالين الغصن. يعني كل ما الطير بيرخي جسمه بينام أصابعه بتضل ماسك الغصن بشكل طبيعي من غير ما يحتاج يضل يشد عضلاته أو يبذل مجهود. الأجمل إنه لما الطير بده يطير بس بيرفع جسمه بفرد رجليه بتتحرر أصابعه وبيقدر يترك الغصن بسهولة. كمان كتير من الطيور تختار أغصان تكون مناسبة لحجم أرجلها وبتنام بمكان محمي بين الأوراق أو داخل الأشجار حتى تكون بأمان أكتر من البرد والرياح والحيوانات المفترسة. يعني الطير هو نايم ما بنسى يمسك الغصن، جسمه عنده نظام طبيعي ذكي بخلي رجله تضل ماسك الغصن تلقائيا.
1: كترت علي الأسئلة كيف ومتى وأين وإلى يلكنت الناس شاغلة معقول ضوك.

حسيت بزلزال اليوم؟ حسيت؟ حسب التقرير الصادر اليوم ما كان مركز الزلزال في فلسطين، لكنه وقع قرب منطقة السويس في مصر بقوة تراوحت في التقرير الأولية بين 5.4 و5.7 درجات. شعر بالهزة سكان عدد من الدول المجاورة بما في ذلك فلسطين، الأردن، لبنان وقبرص. حتى الهل يعني لهدى ما في تقارير رسمية تشير إلى وقع أضرار كبيرة أو خسائر في فلسطين نتيجة هذه الهزة. نتمنى السلامة للجميع. إحنا بس ناقصنا زلزال، نحن بس كل شيء عنا، كهرباء عنا، بنزين عنا، مي عنا، بس ضل الزلزال. الزواج هو التضحية بشخصين من أجل إسعاد شعب لمدة ساعتين في قاعة أفراح. أخبرني مارك توين أن أحد أصدقائنا قد تزوج بالأمس فأخبرته أنه يستحق زواج لم أكن أطيقه. يعني إذا ما بتطيق حد أتمنى له الزواج، هذه لعنة بتكون عليه. العرس بيوم والزواج عمر. قبل ما نبلش نحكي عن تكاليف الأعراس خلينا نسأل حالنا سؤال بسيط، هل نحن منحضر ليوم العرس ولا منحضر لحياة كاملة بعد العرس؟ لأن العرس مهما كان كبير وفخم بالنهاية كم ساعة وبخلص، أما الزواج فهو رحلة عمر في أيام حلوة أيام صعبة، فيها فرح وتعب، تفاهم واختلاف، نجاحات وتحديات. مع هيك أحيانا من نصرف شهور من التخطيط، مبالغ كبيرة، طاقات ما بتنعد عشان ليلة واحدة، ومننسى أنه أهم قرار مش لون الورد ولا شكل القعدة ولا المكان ولا عدد المعزيم. أهم قرار هو مين الشخص اللي رح يكمل معك الطريق. طالما نحن بالصيف وفترة الأعراس عمالها بتزيد نقول مبروك لكل العرسان. رح نتجه للعروس هلا. الستات ذهباتك بعد العرس رح تضبيها بالخزانة. عرسك رح يخلص بعد كم من ساعة، مهما حاولت تعمل كل إشي كامل أكيد رح تلاقي حدا يحكي ليش عملوا هيك وليش ما عملوا هيك. بعد فترة معظم الناس أصلاً ما رح يتذكروا تفاصيل الحفلة. فستانك غالباً رح ينحط بالخزانة. فساتين اليوم 15,000 و 20,000 و 25,000 لمدة كم من ساعة، يعني لنقوط ممكن يجي ممكن ما يجي، يمكن تفرح فيه أسبوع بعدها بيروح على مصاريف البيت والحياة. مكياج أول غسلة مي وبختفي. الشعر آخر الليل بتكوني تعبانة وبدك تتخلصي من الإكستنشن والبوكل بأسرع وقت. العشاء يمكن ناس تأكل منه لقمة وناس تشبع من السلطات والمقبلات، وبالأخير بضل أكل كتير وبينكب. المصور صور فيديو من هون وفيديو من هون، طق هون طق هون، وهو كله حساب العريس. واللي بده يسهر ويحتفل يمكن ما يعد الكاسات، بس بعد ما تروح السكرة بتيجي الفكرة وقت الحساب. الكروت بعد ما تخلص المناسبة كتير منها مصيره، مع الاحترام للجميع أجلكم الزبالة، ومرات قبل الرأس بينكب الكرت. فيديو العرس تحضره أول مرة بفرحة، وتاني مرة مع الأهل، وتالت مرة مع القرايب، وبعدها بنضب وبنحط بالخزانة. بعد كل هالضجة والزينات والأغاني والبدلات والفستان والورد والتصوير كل شي بيخلص، وما بيضل غير الشخص اللي اخترتيه يكون شريك حياتك. لهيك
اختار اللي بيستحملك وقت غضبك وتعبك، وإذا شافك مخنوقة بيقرب منك وبخفف عنك مش بيزيد همك. اختار اللي بيحارب الدنيا عشانك مش اللي بخليك تحاربي لحالك. اختار اللي بيساعدك تنجحي مش اللي بيكسر مقاديفك، اللي بيحترم أحلامك وبيسندك لحد ما توصلي لها. اختار اللي بوقف جنبك وسند إلك وظهرك وقت الشدة. اختار اللي بحبك زي ما انتي، لو ضعفتي بحبك، لو زاد وزنك بحبك، لو تغير جسمك بحبك، لأنه بيعرف انه الإنسان مش رقم على الميزان. وبقولك القمر مرة بكون هلال ومرة بكون بدر، وبالحالتين بضل قمر. اختار اللي بحبك وانتي لابسة فستان وكلك أناقة وأنوثة، وبحبك كمان

دماء وبيت جديد. لكن اليوم صارت فكرة الزواج نفسها مرعبة لكتير من الشباب، مش لأنهم رافضين الزواج أو خايفين المسؤولية، بس لأنه فاتورة العرس صارت مرات أكبر من قدرتهم.

راح يخلصوا علينا لدوم يتجوزوا. ذهب وقاع وفستان وبدلة وتصوير وزفة وعشاء وضيافة وديكور وشهر عسل وحفلة شاور بيسووا اليوم الصبايا, وكل طرف بده عرس يليق فيه, وكل ناس بدها تشوف وتعلق وتقارن. صار السؤال, مين المسؤول عن غلا الزواج؟ هل هي العادة وتقاليد, ولا المبالغة والمظاهر, ولا المقارنة بين الناس, ولا أهل العريس, ولا أهل العروس, ولا العريس, ولا العروس, ولا نحن كلنا لما صرنا نقيس فرحة العرس بحجم القاعة وعدد المعازيم؟ يمكن المشكلة مش بالفرح, لأنه الفرح حق والعرس مناسبة حلوة. المشكلة لما يصير الفرح عبء, ولما يتحول يوم واحد لديون سنين, ولما ننسى أن الزواج مش مسابقة ومش عرض للناس. الزواج شراكة, مودة, رحمة, وبيت بنبنى يوم ورا يوم. العرس ليلة, أما الزواج فهو عمر كامل. فخلينا نهتم بالشخص اللي رح يكمل معنا العمر أكتر من التفاصيل اللي رح تخلص قبل ما يخلص ليلة العرس. ولا لمن تنادي

لسه بدنا نكمل بعد قبل الأغنية. في ناس قبل ما يجيهم عزيمة على عرس أو خطبة أو مناسبة بدل ما يفرحوا بصيروا يفكروا شو بدنا نلبس، شو الهدية، من وين نجيب المصاري. المناسبة الحلوة المفروض تجمع الناس وتفرحهم مش تحملهم فوق طاقتهم. كتير ناس بتحضر وهي مضغوطة ماديا بس لأنها ما بدها تكسر خاطر حدا أو يطلع شكلها مش مناسب. ياريت نرجع للمناسبات بساطتها ونخلي قيمتها بالمحبة واللمة مش بقيمة الهدية أو اللبس أو المظاهر، لأن أجمل حضور هو حضور الشخص نفسه مش اللي معه. زمان كانوا يعزموا العرس بسيجارة، اليوم بعزموا العرس بكارت. الله والعليم قديش مكلف. غير بدك تروح تتدين وتأخذ قرض عشان تخرج من هون، مناسبات كتيرة من هون، عرس من هون، بس وفهمكم كفاية وما فيش حدا بيتابع. حطينا الأغنية.

شيوفنا مسقطه وكمامنا للديل. اي وعدو ابونا يدق الباب نص الليل. اي ونرمي الحريم وندوزوا في كعاب الخيل.

0: متأسفة يعني يا نزار، طالب مني أحكي عن الخطبة الطويلة. هاي الخطبة الطويلة بتكلف كتير، أول عيد وتاني عيد وعيد ميلادها وعيد ميلاده، واهدي للأم واهدي للخوات وحيكها وجيب مصاري، كله مصروف بمصروف. وخلينا ناخد هالفاصل الإعلاني عشان نريحكم شوي.
1: راديو موال
0: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

أو يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحالة.

إذن تحياتنا لكل المتابعين والمستمعين اللي تابعونا من الساعة 11 وكملين معنا واللي انضم إلنا هلا في النص ساعة الأخيرة من البرنامج الصباحي. وأمثال لبنانية طريفة، والمثل الأول القرد بعين أمه غزال. بنقال إنه الأم دائما بتشوف ابنها الأحلى ما بين الكل ولو كان بشع كتير. بيشبه هذا المثل مثل ثاني بيقول الخنفس شافت ابنها الحيط قالت حبت لولو بخيط. كمان مثل قال شافت الخنفس بنتها على الحيط قالت لي سلم لي بياضك على سواد الحيط. بتقول البنت عن الام عن بنتها خنصرها بضوي عن القمر. دي جي جاب

أما مثل مين علمك الذوق؟ قال له المعلق فوق، هو مثل مأخوذ من إصعن الحيوانات، قدر أسد، ديب وتعلب من أنهم يصطادوا غزال. لما سأل الأسد عن طريقة مقترحة ليقسموا الغزال بينهم، أعطى ديب رأي ما أعجب الأسد، فركل الأسد ركلة رمته في الهواء ومات وضل معلق على الشجرة. لما سأل الأسد التعلب عن رأيه، قال له الراس لفطورك، الفخاد لغداك، والباقي لعشاك. عندها سأله الأسد مين علمك الذوق؟ قال له المعلق فوق.

نكمل مشوارنا مع قصتنا الشعبية اللي رح تكون عن قصة الشاب الشجاع واللي حكتها ست عمرها 95 سنة من قرية رمون من منطقة رملة. تبدأ هذه الست بقولها قال الله وقال خير، كل الموجود بجاوب خير إن شاء الله. بقي لكم في هالمدينة ملك وإله بنت حلوة كتير. هذا الملك قال بأنه بده يجوز بنته للي بيقدر يقتل الغول، وقال لهم أنه قتله سهل، هو أنك بتقدر تطول 3 شعرات من راسه، إذا بتطولهم بيموت. هذا الغول بقى مغلبهم، بوكل منهم ومن دوابهم، والغول قريب من المدينة ساكن في مغارة في الغابة. يوم سمع الشاب وكان فقير وبحب البنت وبقدرش لفقره أنه يناسب الملك، إجا وافق على قتل الغول وهو مش عارف برجع ولا لا. ما حدا استجرى يوافق على هالشرط غير هو. راح يوم ما واجه على مغارته والدنيا بقى تنهار، ما لقاهوش لأنه بقى سارح مشان يلاقي له حد يأكله. لقى في المغارة مرته الغول. كانت مرته واحدة من بنات المدينة، حبها الغول وخطفها وتجوزها. يوم شافت هالشاب نصحته وقالت له عاود أحسن يأكلك عندما يجي المغرب. ما رضي وضلوا عندها وخبرها بقصته. البنت وافقت تساعده لأنها كانت بتكره الغول اللي خطفها، وهي كانت مطلوبة لابن عمها اللي بتحبه وبحبها، ويمكن هيك تتخلص من الغول وترجع لابن عمها. أجا الغول يهدر من الجوع لأنه ما لقاش حد يأكله، خبته بالخزانة. يوم عبر قالها ريحة إنس. قالت له الإنس فيك وفي ديالك. تعشى من الموجود وبعد نتفة نام، وهي نامت حده. يوم غفي قلعت شعرة من راسه. قالها مالك؟ قالت له حلمت إنك غارق في البحر وجيت عليك لقيتك غارق كلك في المية، مش باين إلا شعر راسك، سحبتك من شعرك عشان أنقذك، إلا أنت فقت وفيقتني وتريني باقي بصحيح بشد بشعرك. صدق هالغول ونام. يوم غفي ردت طالت شعرة من راسه، صحي وقام مثل المجنون وقالها مالك؟ قالت له حلمت إني أنا وياك مسافرين في بابور البحر وأنا وقعت ولا ماني تعلقت في شعر راسك ولا كنت متت، ويوم ما صحيت أو صحت فيه استفقت وتريني صحيح ماسك في شعرك. الغول صدقها ونام. يوم ما غفي ردت خلعت الشعر الثالثة، مات الغول، تريحت منه هي وأهل المدينة. الصبحيات زمت هي والشاب اللي قدروا على زمه من هالمغارة وأخذوا معهم الشعرات وأجوكم روحين. الملك والأميرة وأهل المدينة استقبلوهم وفرحوا يوم ما سمعوا باللي صار. والبنت سوولها عرس على ابن عمها، والأميرة سووا عرسها على الشاب، وقاموا هالأفراح والليالي الملاح، وأكلنا من قراهم ورحنا وخليناهم.

ومنكمل مع عادات وعبارات لبنانية من بلد الأرز ومن بين الحارات القديمة والضيعة الحلوة. بتوصلنا حكايات مليانة عادات وتقاليد وعبارات شعبية إلها نكهة خاصة. في كلمات بنسمعها منرددها من غير ما نفكر ليش انقالت شو معناها من وين اجت. في عادات ورثناها عن أهلنا وأجدادنا وبقيت عايشة معنا لليوم حتى لو تغيرت الأيام وتبدلت الحياة. هالفقرة رح نكون مع بعض لنكتشف أسباب ومعاني بعض الأقوال والعادات والتقاليد اللبنانية، ونرجع شوي لورا لنسمع الحكايات اللي ورا الكلمات ونعرف كيف بدت وليش بقت متداولة بين الناس. حضروا حالكم لرحلة خفيفة بين الحكايات والأمثال والعادات بتعطي لبنان نكهته الخاصة. خلونا نبلش ونشوف شو الحكاية، ليش منقول قصة بريق الزيت. أكيد مر عليكم موقف حدا بحكي فيه قصة طويلة وكل شوي بيرجع لنفس النقطة أو بفتح موضوع وبعدها بفر منه مواضيع تانية، فبتقولوا يا زلمة شو قصة بريق الزيت هاي؟ بس يا ترى شو دخل بريق الزيت وليش صار رمز للقصة اللي ما إلها آخر؟ تحكي واحدة من الرواية الشعبية إنه كان في رجال فقير عايش مع مرته وكان عندهم بريق زيت هو أغلى إشي بيمتلكوه. بيوم من الأيام طلع الرجال من البيت ووصى مرته تحافظ على بريق الزيت وما تخلي حدا يأخده. بعد فترة إجا شخص وطلب منها شوية زيت فرفضت. بعدها إجا شخص تاني وصارت حكاية طويلة من الأخذ والرد والجدال والاتهامات، وكل شوي ترجع القصة لنفس البريق. مع مرور الوقت صار كل موقف يجر موقف وكل كلام يفتح كلام جديد لحد ما الناس صار يقولوا هذه صارت قصة بريق الزيت. من وقتها صار المثل يستخدم لما تكون الحكاية طويلة معقدة وبتتكرر، أو لما موضوع صغير يتحول لقصة كبيرة وما منعرف وين رح يخلص.

اليوم ممكن نستخدمه لما حدا يضل يشرح نفس الموضوع أو لما مشكلة بسيطة تكبر وتتفرع، فمنقول خلص عاد شو قصة بريق الزيت هاي؟ يعني قصة بريق الزيت مش بس عن قصة طويلة، هي عن موضوع منضل نرجع له، وكل ما نفكر انه انتهى برجع يفتح من جديد. ملاحظة صغيرة، في أكثر من رواية شعبية عن أصل المثل، وما في اتفاق تاريخي قاطع على قصة واحدة، لكن المعنى المتداول اليوم موضوع طويل متكرر وما إله نهاية واضحة.

تنظم ع سحر عيونه أحلى الأغاني ما بتلحق تنسى الأول تتحب التاني تنظم ع سحر

وقالوا فلان إيده خضرة. لما نقول عن حدا إيده خضرة يعني بيعرف يزرع يهتم بالنباتات وكل زرعة بإيده بتكبر وبتطلع حلوة. مثلا إمي إيدها خضرة يعني نبتة بتحطها بتعيش. هي عبارة حلوة بنمدح فيها الشخص اللي عنده مهارة واهتمام بالزراعة.

ما بعرف إذا سمعتوا المثل بقول يا زلمة وجهه مغسول بمرق. يا ترى شو دخل المرق بالموضوع وليش منقول إنه وجهه مغسول بمرق؟ هاي عبارة شعبية تنقال عن الشخص اللي ما بيستحي وما بيتأثر بالعتاب أو اللوم وبضل يتصرف وكأنه ما صار إشي. يعني ممكن يكون عامل غلط والناس بتحكي معه بتعاتبه وممكن تذكره باللي عمله بس هو ما بيحس بالإحراج ولا بغير تصرفه وكأنه الكلام كله ما بصل له. المعنى جاي من فكرة إنه المرق مادة سائلة وزلقة، يعني لو غسلنا الوجه فيه كأنه الكلام والعتاب بينزلق عنه وما بيلزق فيه ولا بترك أثر. مثلا إذا شخص أخذ غرض من حدا بدون ما يستأذن وبعد ما الناس عاتبته رجع عمل نفس الشيء، ممكن يقولوا حكينا معه وشرحنا له بس وجهه مغسول بمرق ولا كأنه سمع. أحيانا تنقل العبارة على سبيل المزاح خصوصا عن الشخص اللي بيرجع يطلب نفس الطلب بعد ما رفض أو اللي بيعمل حاله مش فاهم حتى يتهرب من الإحراج. بس طبعا اللي بعرف مش معناها انه الشخص فعلا غسل وجهه بمرق، هي صورة شعبية بتشبه الشخص اللي ما بتأثر باللوم بإنسان الكلام بينزلق عنه وما بلزق فيه.

0: هيك ممكن وصلنا لنهاية رحلتنا لليوم. بتمنى نكون زرعنا فكرة حلوة أو تركنا أثر بسيط في يومكم. خليكم دايما بخير، خلي الأمل عنوانكم. نلقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء بنفس الوقت. صباحكم أجمل. معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية، يسعد صباحك وشكرا كتير. وتواصلنا عبر أثير راديو موال على 101.7 FM ونهاركم سعيد.
1: حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطلة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت جاء شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عمي هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي من هون، يا عمي مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بلك رافض شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات ومو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: إذا أردت أن تشرب وأنت في البرية فهل تذهب إلى صخرة؟ الصخرة هي آخر مكان تفكر في الذهاب إليه لتشرب. يمكنك أن تعجب بالصخرة وتحللها، ولكنك لا تستطيع أن تشربها. ولكن عندما وقعت الضربة من عصا الله على الصخرة، خرج منها ماء يروي ظمأ الشعب. تعال بنا نرى ذلك معا.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كنوز الحكمة. يطيب لنا أن نلتقي بكم من جديد في هذا الوقت لكي نتابع دراستنا في سفر الخروج. رجائي أيها الأصدقاء ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله من خلال ذلك أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. هناك لوحة فنية عالمية للرسام ديورر وتدعى الأيدي المصلية، أحب أن أخبرك بقصتها. يحكى عن فنانين شابين في القرن الخامس عشر، ديورر وكينغستين، كان فقيري الحال يعملان لكسب رزقهما خلال دراستهما للفنون. كان العمل يأخذ الكثير من وقتهما مما كان يعطل عليهما الدراسة، وأخيرا وصلا إلى اتفاق معقول، ألقوا القرعة ليستمر أحدهم في العمل داعما كلا الشابين بينما يستمر الآخر في الدراسة. وهكذا فاز ديورر وابتدأ الدراسة، بينما أخذ كينغستين يعمل بجهد وكد لتأمين المال اللازم. واتفقا على أن يعمل ديورر على دعمهما عند نجاحه بينما يتابع كينغستين دراسته. وذهب ديورر إلى بلاد أوروبا ليدرس الفنون، ولمع جدا لموهبته الساحقة وعبقريته للفن. والعالم الفني اليوم يشهد لبراعة ديورر، وعندما حصل النجاح الباهر عاد إلى صديقه كينغستين ليوفي بوعده. ولدى عودته اكتشف الثمن الكبير الذي دفعه صاحبه لنجاحه، فمن شدة العمل أصيبت أصابع كينغستين بالتجنج والالتواء، ولم يعد بمقدوره أن يدرس الفن أبدا. وهكذا خمدت أحلامه الفنية دون أن يغير موقفه من صديقه أو يحسده أو يفقد فرحه وسعادته به. وفي أحد الأيام دخل ديورر على صديقه المضحي ليجده جاثيا على ركبتيه رافعا يديه المشوهتين في صلاة حارة من أجل نجاح صديقه، بالرغم من عدم مقدرته هو على ممارسة الفن. فأسرع ديورر وبدأ يرسم هاتين اليدين المريضتين لأجله، وأكمل هذه اللوحة الفنية الرائعة التي أصبحت شهرتها ذائعة في كل أنحاء العالم، الأيدي المصلية. لربما تحكي هذه الصورة عن المحبة المضحية، ولكنها أيضا تحكي عن المسيح التي ثقبت يداه من أجلي ومن أجلك. وما زالت هاتان اليدان مرفوعتين لأجلنا في السماء تشفعان فينا كل حين.

0: وقتا ممتعا أرجوه لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الفقرة الجديدة من سفر الخروج.
1: بكل فرح أحييكم في هذا الوقت أصدقائي، وأتطلع إلى قضاء الدقائق القادمة بصحبتكم، ولا سيما أن الكتاب المقدس ثالثنا. صلاتي أن يكون لكلمة الله مكان في أذهاننا، فأهلا بكم في هذا اللقاء. درسنا في المرة الماضية الإصحاح 16 من سفر الخروج. في الواقع يوجد 7 اختبارات مر بها الشعب تصور لنا الحياة المسيحية. رأينا حتى هنا كيف غنوا ترنيمة التسبيح مع موسى، ثم مسيرتهم 3 أيام بدون ماء، وصولهم إلى نبع مارة حيث كانت المياه مرة لا تصلح للشرب، ثم وصولهم إلى إليم حيث الواحة والراحة والمياه الحلوة النقية. بعد ذلك جاءوا إلى برية سين التي بين إليم وسيناء، وإلى المن والسلوى. أصبح المن قوت الشعب الرئيسي خلال جولانهم في البرية، وكان كل ما يحتاجونه. كان عليهم أن يجمعوا ما يكفي ليومهم كل صباح، وكل واحد لنفسه. قلنا أن المن يا صديقي يحكي عن الرب يسوع المسيح كخبز الحياة، كالخبز النازل من السماء، يسوع الذي أتى ليبذل نفسه عن العالم. يسوع هو الخبز الحقيقي، هو الذي يعطينا الحياة والقوت والسند. لا يمكننا أن نصف المن بدقة. يقول الكتاب عنه أنه أبيض كبزر الكزبرة وطعمه كرقاق العسل. كان غذاء هائلا غنيا. بالرغم من كل هذا ابتدأ الشعب يتذمر من جديد. قرأنا أنهم حفظوا جزءا من المن للمستقبل، وسنرى لاحقا أنهم وضعوه في تابوت العهد الذي سيأتي ذكره بكل تفصيل في القسم الأخير من سفر الخروج. لقد أكل الشعب المن في البرية لمدة 40 سنة بمقدار يومي محدد. عندما دخلوا أرض الموعد توقف المن عن النزول، وبدأوا يأكلون من محاصيل الأرض، ثم تذمروا على هذه المحاصيل وعادوا يشتهون المن الذي أكلوا في البرية. صديقي، هل تذوقت المسيح المن الحقيقي؟ يقول المرنم: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. وقال يسوع أنه هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. أرجو أن تكون قد أتيت وأكلت من المسيح.
2: هذا يأتي بنا اليوم إلى الأصحاح 17 من الخروج. ما زال الشعب في البرية في طريقهم إلى جبل سيناء. تذكر أن الاختبارات 7 التي مر بها الشعب في البرية ما هي إلا صورة للحياة المسيحية، وكما أخبرنا بولس أن هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. من المهم أن نقرأ هذه الدروس ونراجعها لما فيها من فوائد جمة لحياتنا الروحية. يصيب العطش أبناء الشعب مرة أخرى، وماذا كان رد فعلهم؟ التذمر والشكوى طبعا. استمع إلى الآيات 7 الأولى من هذا الأصحاح 17.
0: ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب، ونزلوا في رفيديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب، فخاصم الشعب موسى وقالوا: أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ فصرخ موسى إلى الرب قائلا: ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. فقال الرب لموسى: مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل، وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب، ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا؟
1: كان هؤلاء الناس محترفين في التذمر لا يضاهيهم أحد فيه، وعندما يسدد الله احتياجهم يهدؤون، ولكن ما أن تصادفهم مشكلة أخرى حتى يعاودون التذمر من جديد وهكذا دواليك. واضح أن موسى فقد الأمل منهم وكان مستعدا أن يتخلى عن وظيفته، ولكن لاحظ نعمة الله التي كان يسبغها عليهم. عصاك التي طربت بها النهر خذها في يدك واذهب. هذه هي العصا التي أعطيت لموسى عندما عاد إلى مصر، كانت تمثل شارة السلطة له. ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. هذا أول ذكر للصخرة والمياه الخارجة منها. ماذا تمثل الصخرة بالنسبة لنا؟ شكرا لله أنه لم يتركنا على تكهناتنا أو حكمتنا البشرية، بل يشرح لنا روح الله الموضوع في عدة مواضع في الكتاب المقدس. اسمع ما يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. المن الذي أكله الشعب كان صورة للمسيح، والصخرة التي شربوا منها كانت صورة للمسيح. لاحظ المفارقة بين عدم الإيمان الهش والصخرة المتينة. والصخرة تعطينا صورة رائعة للمسيح. يخبرنا صاحب المزامير: من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني. هذا هو المسيح. يتابع المرنم ويقول: وذكروا أن الله صخرتهم والله العلي وليهم. أما بطرس الرسول في العهد الجديد فيقول لنا في رسالته الأولى: لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة. الذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعل له. وأخيرا يعطينا الرسول بولس هذه النصيحة ويقول: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يا لها من صورة رائعة! يسوع هو الأساس الذي نستريح عليه، والذي بنيت الكنيسة عليه. وهنا تحضرني كلمات المرنم الذي يقول: رجاء قلبي راسخ، أساسه بر المسيح، وليس شيء غيره، قلبي إليه يستريح. عليك يا صخر الأزل ألقي رجائي والأمل، ألقي رجائي والأمل. لاحظ مستمعي أن الصخرة هي آخر مكان تفكر في الذهاب إليه لتشرب. يمكنك أن تعجب بالصخرة وتحللها، ولكنك لا تستطيع أن تشربها. من كان يستطيع أن يشرب من الصخرة قبل أن تضرب؟ ومهما انتظر الشعب منها قبل أن تضرب، فكان لابد لهم أن يموتوا عطشا وهم يتفرسون فيها بهذه الصورة. فما لم تقع الضربة من عصا الله على الصخرة، ما كان ليخرج منها ماء يروي ظمأ الشعب. يسوع هو الصخرة، ولكن حياته الجميلة ومتانته لا تخلصك، كما أن تعاليمه لا تفدي نفسك. كل هذا جميل جدا، فحياة المسيح لا يوجد أحلى منها، ولكنها لا تخلصك بمجرد النظر إليها والإعجاب بها. حتى تطبيق المبادئ التي علمها المسيح قد يعطيك قليلا من اللمعان، ولكنه يبقى الصخرة التي قد تصدم رجلك فيها. قد تقع على هذه الصخرة للخلاص، ولكن لا يمكن لأي قوة بشرية أن تخرج منها الماء. فقط عندما تسحق هذه الصخرة تخرج منها المياه الحية. والمسيح صلب ومات وحمل الخطايا، سحق ليخلصك. بمجرد ما ضرب صخر الدهور بيد الرب، انفتحت في الحال مجاري محبة الله الأبدية، وأرسل الروح القدس ليدعو الخطاء الهالكين ليشربوا من ماء الحياة مجانا، لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. في سفر العدد نقرأ أن الشعب تذمر مرة أخرى لعدم توفر الماء. في المرة الأولى طلب الله من موسى أن يضرب الصخرة لتخرج المياه منها، أما في المرة الثانية فيخبرنا سفر العدد أن الله أعطى إرشادات أخرى لموسى: خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك وكلما الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. كان على موسى أن يكلم الصخرة. لماذا؟ لأنها قد سحقت في المرة الأولى ولا حاجة لضربها أو سحقها من جديد. هكذا الحال بالنسبة للمسيح. المسيح الذي صلب قبل 2000 سنة مرة واحدة وقال عندها: قد أكمل. لا حاجة لأن يصلب المسيح ثانية. لقد رضي الله بما عمله المسيح لأجلك مرة واحدة. ترى هل أنت راض بما عمله المسيح لأجلك على الصليب؟ لقد مات ليخلصك، والمطلوب منك أن تقبل فداءه لتنجو. واليوم فإن البركات الروحية تأتينا من يسوع الصخر العظيم. تتفجر المياه من الصخرة لتروي ظمأ العطشان. يقول بولس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. سحقت الصخرة مرة وما زالت تعطي ماء الحياة بوفرة، ومع ذلك فإن الكثيرين اليوم ما زالوا يعطشون ويطلبون الشراب الروحي ويبحثون عنه في كل مكان ما عدا المسيح المصدر. تجدهم يتعطلون بالشكوك والخطية وعدم الاكتراث والتقصية المميتة. نعم، العالم عطشان. أسألك صديقي، هل شربت من الماء الخارج من الصخرة المسحوقة، أي المسيح؟ تذكر وعد الله بأنك إذا شربت من هذا الماء لن تعطش أبدا. خلال مسيرة الشعب في البرية صادفوا جماعة قوية تسمى بالعماليق، وهؤلاء العماليق هم صورة للجسد في الكتاب المقدس. وفي هذه الحادثة درس آخر ثمين نتعلمه لحياتنا.
2: نقرأ بقية الأصحاح 17 من العدد 8:
0: وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم، فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. فقال رب لموسى: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوه نسي، وقال: إن اليد على كرسي الرب، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور.
1: بعد البركة والارتواء تأتي الحرب، الحرب مع عماليق. وعماليق هو من نسل عيسو. لابد أنك تذكر قولنا بأن عيسو هو صورة للإنسان الذي يسلك بحسب الجسد، وكان العمليق أعداء للشعب القديم، وها هم يدخلون في قتال للمرة الأولى. لاحظ أن الشعب لم يكن بمقدورهم أن يحاربوا عمليق بقوتهم الذاتية، وهكذا الحال معنا يا أخي، أنت وأنا لا نقدر أن نحارب الجسد بقوتنا، لأن الجسد يعمل ضد الروح والروح ضد الجسد. يوضح بولس الأمر في رسالة غلاطيا ويقول: لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. هذه هي الصورة التي تعطينا إياها الحرب بين الشعب والعمليق. لاحظ أن الحرب جاءت بعد خلاصهم من مصر وبعد أخذهم للروح القدس الذي يحارب فيهم. في البداية كانت الحرب بين الله والشيطان، وهم لا دخل لهم فيها، أما الآن فالحرب هي بين الروح القدس وبين الجسد. وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. إذا دققت الملاحظة مستمع العزيز، تجد أن المعركة الفعلية لم تكن في أرض المعركة، بل على قمة الجبل. كانت الحرب بالصلاة. لم يربح الشعب المعركة بمقدرتهم، لأنهم لم يكونوا أصلا رجال حرب، وكانت هذه تجربتهم الأولى في ميدان المعارك. الذي حارب وانتصر هو موسى، فكلما أنزل موسى يديه كان الشعب يخسر. نعم يا صديقي، الروح القدس هو الوحيد الذي يعطينا الغلبة على الجسد. الانتصار لا يأتي إلا عندما يسير المؤمن في الروح. فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع. لابد من كلمتين حول هذا الرجل يشوع الذي سيتولى قيادة الشعب وراء موسى. يشوع شخص عادي كان الله يحضره لمركزه المستقبلي. طلب الله أن يكتب موسى ما حصل في مسامع يشوع، والآن سيتخلص الله من الجسد، وسيأتي يوم يخلصنا الله فيه بالكلية من الجسد، وبولس يؤكد ذلك. في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد، ونحن نتغير. لو أخذ الله الكنيسة إلى السماء كما هي الآن، لأصبحت السماء تماما مثل الأرض، لأنها ستمتلئ بالطبيعة القديمة الفاسدة. ولكن شكرا لله أن هذا الفاسد سيلبس عدم فساد وسنتغير. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي، وقال: إن اليد على كرسي الرب، للرب حرب مع عمليق من دور إلى دور. ثلاثة أشياء هامة ينبغي أن نتذكرها. أولا، الله هو الذي سيتخلص من عمليق، أي من الجسد. ثانيا، لا يمكن لله أبدا أن يساوم مع تلك الطبيعة القديمة التي فينا، فالحرب مع الجسد ستستمر من جيل إلى جيل. ثالثا، هذا الصراع سيستمر ما دمنا على هذه الأرض وفي هذا الجسد. الصراع بين الجسد والروح صراع دائم في هذه الحياة، ولا يوجد أي انتصار أبدا بعيدا عن روح الله. ومما يلذ لنا التأمل فيه المقارنة بين موسى على التلة والمسيح على العرش، فإن يدي المسيح شفيعنا العظيم لن تنخفضا أبدا، إذ هو حي في كل حين ليشفع فينا. يده لا تكل ولا تعيا، ولا يحتاج إلى من يدعمها له، لأن شفاعته كاملة، وهو ظاهر أمام الله بكماله المطلق. أنتقل فورا إلى الإصحاح 18، حيث نأتي إلى آخر اختبار ضمن الاختبارات السبعة التي مر بها الشعب في البرية. طيلة هذا الوقت كان الله يقود موسى بإعلانات مباشرة، ولكن نرى موسى الآن يتبع حكمة بشرية لحل الأمور بدلا من إعلان الله. يأتي لزيارة موسى يثرون كاهن مديان حموه، ويحضر معه زوجة موسى وابنيه، وتجمع شمل عائلة موسى من جديد. أقرأ الآيات الأربع الأولى: فسمع يثرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه، أن الرب أخرج إسرائيل من مصر. فأخذ يثرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة، واسم الآخر إليعازر لأنه قال إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. من الواضح أن موسى بعد الحادثة التي حصلت معه لدى عودته إلى مصر قد أرسل زوجته إلى بيت أهلها ولم تذهب معه إلى مصر، والآن ها هو يثرون يأتي بها إلى موسى. وصدقوني لم يفرح موسى كثيرا برؤية زوجته، لابد أن علاقتهما الزوجية لم تكن على ما يرام.
2: وسنرى في الحلقة القادمة ما هو الاقتراح الذي قدمه يثرون لموسى. إلى اللقاء والرب معكم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-43. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 13:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
6: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود. أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع الوطن الغالي. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر الأثير، على أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. نرسل دائما بتحيات المحبة لكافة أبناء شعبنا المعطاء. الكل بتحدث عن الأزمات، أزمة رايحة وأزمة جاية وأزمة، لكن اليوم خفت أزمة المحروقات نوعا ما بعد ما ارتفع سعره، وأصبح سعر البنزين والسولار يكوي جيوب المواطنين. عشان هيك اليوم متوفر يا نزار، يعني إذا بدك تعبي بنزين أو سولار موجود على السعر الجديد. الحمد لله رب العالمين، يعني شعبنا اليوم تعود على الصدمات وتعود على الأزمات، يعني حتى إذا بتحكي لهم إن في أزمة جديدة ما بتأثروش. كثير بنقول لهم قادم أزمات والكل بيطمئن، وزارة الاقتصاد بتطمئن بتقول المخزون عندنا جيد، نقابة أصحاب المخابز بتهدد، نقابة الأطباء بتتوعد، نقابة المهن الصحية يعني بتتهيأ، وكل النقابات. حتى اليوم يعني كنت أقرأ للبيان للمعلمين، مش الاتحاد، الناس اللي بقول لك مجهزين حالهم لإعلان الإضراب مع بداية العام الدراسي، بداية الشهر المقبل، يعني مجهزين حالهم. فعشان هيك البلد كلها أزمات، كلها إضرابات، وما بين الإضراب والاعتصام يعني صار وضع بلدنا يمشي بهذا الشكل. اليوم نتحدث عن مجموعة أزمات حقيقية وأزمات ما بنعرف إلى متى ستبقى هذه الأزمات. فيش شغل في البلد، يعني فيش شي ماشي في البلد. المشاريع الصغيرة بلشت تذوب، اللي مسيطر على البلد فقط الحيتان، الشركات الكبرى اللي ما زالت ما شاء الله أرباحها بالملايين. باقي المشاريع الصغيرة يا أخوان يا دوب تتنفس، يا دوب قادرة إنها تمشي أمورها. لكن اكتشفوا في فلسطين أغنى متسول على مستوى العالم، تخيلوا، هي تسجل لفلسطين لأول مرة. يعني إحنا ما شاء الله علينا بنتفوق في كل شيء، حتى في أغنى متسول على مستوى العالم. الشرطة الفلسطينية ألقت القبض على متسول وزوجته طبعا في العزرية، بعد ضبطهما يستقلان مركبة فارهة من نوع رينج روفر تتجاوز قيمتها نصف مليون شيكل، أي 163 ألف دولار ونصف. الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات يعني تحدث عن بعض التفاصيل الجديدة بشأن هذا المتسول الغني. قال: أظهرت التحقيقات الأولية أن المشتبه به يمتلك سيارة فارهة إضافة إلى هاتف آيفون 17. والله هذا الآيفون 17 يوم أسمع اسمه تقشعر له الأبدان. يعني سألت مرة صاحب محل الهواتف، قال لي عشان عثمان بحسب لك إياه 4800 شيكل. لكن هذا الهاتف اللي كان مع هذا المتسول مطلي بالذهب، يعني مدلل حالة، مرفه حالة على أبعد ما يتصوره العقل. السلطات طبعا بتواصل التحقيق للتحقق ما إذا كان يملك عقارات أو أرصدة بنكية بهدف حصر أصوله المنقولة وغير المنقولة. طبعا تحفظت الشرطة على المشتبه به والمضبوطات، حالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. يعني هاي الأمور يعني بتتحدث إن شعبنا الفلسطيني يا أخوان شعب عاطفي، مع العلم إن في كثير ناس يا أخوان محتاجين. في ناس يا أخوان أطفال عندهم حلم آبائهم إنهم ركبوا لهم سماعة أذن حتى يصيروا يسمعوا. تصلنا رسائل في ناس يا أخوان بتمنوا نوفر لهم نظارة طبية لأطفالهم، غير الحليب وغير الأدوية وغير أمور كثيرة. فالوضع مش طبيعي. اللي بقول الوضع طبيعي عندنا في البلد بضحك على حالة. نعرف شو اللي بيصير. بنطلع بأزمة وبتنزل أزمة. الدجاج كان سعر الكيلو 8.5 شيكل، بعد يومين ثلاث قالوا في فيروس أصاب المزارع وقتل الدجاج وارتفع السعر ل 16.5 شيكل بين يوم ويومين. شو السبب؟ محدش بيعرف. معقول يعني الدجاجات ما صبرنش 3 أيام حتى السعر يعني يرتفع تدريجيا ما يرتفعش مرة واحدة؟ قالوا لنا في أزمة في الدجاج وعبطنا الكيلو من 8 شيكل ل 16 شيكل، وفي محلات اليوم بتبيعها 18 شيكل. اليوم الوزارة الاقتصاد ونقابة أصحاب الملاحم بتقول كيلو العجل يعني حددوه نزل، قالوا بنباع ب 55 و50 شيكل. عندنا حتى اليوم بتحدثوا عن 60 و62 و65، يعني حتى الأشياء اللي بنسمعها من قبل الجهات الرسمية ما بنصدقها حقيقة. قبل فترة بقول لصاحب مخبز، بقول له وزارة الاقتصاد نزلت إن كيلو الخبز يباع في فلسطين ب4.5 شواكل. قال لي عن جد؟ بقول له آه. قالوا روحوا اشتروا من الوزارة، خلي الوزارة هي تبيع كيلو الخبز ب4.5 شيكل. مع العلم إن كل المخابز بتبيع ربطة الخبز ب5 شيكل ومش كيلو. بتحدى إذا في ربطة خبز في البلد وزنها كيلو، أقل من كيلو. ومع كل هذا الوضع ماشي كالمعتاد. يعني حتى لو قالوا لنا أي خبر جديد بطلنا نصدق. حتى يوم نسمع إن في تخفيضات على شيء ما بنصدقش، لأن جيوب الناس فارغة، البطالة مرتفعة، وأوضاع الناس صعبة. نحن اليوم نبحث فقط عن آلية البقاء والصمود على هذه الأرض. فطوبى لكل أبناء شعبنا المعطاء الصامدين الصابرين المحتسبين على هذه الأرض المقدسة. حديث البلد كما عودناكم حلقة الوصل ما بين السائل والمسؤول. استفساراتكم، طرح قضاياكم، همومكم على الهواء مباشرة، لا تترددوا بالتواصل معنا. أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التواصل معنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: مسيكم بالخير جميعا. بقول لك أصحاب المحطات الوقود بقول احنا بندفع كاش لهيئة البترول عشان يشترون المحروقات. اليوم رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات بقول الشركات الإسرائيلية الموردة للمحروقات تريد من الحكومة الفلسطينية 1,300,000 شيكل. هذا ما قاله رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات. بقول لك بدهم يحاولونا نتعامل بعملة أخرى، حتى اللحظة مش عارفين نتعامل بالدينار ولا بالدولار حتى يخففوا من أزمة الشيكل. ما بعرف اللي يعني اللي بيقترح الحلول، هل المفكر والعبقري هو موجود بيننا عايش مع الناس؟ يعني المواطن يحول الشيكل إلى الدولار أو الدينار حتى نصير نتعامل مع بعضنا البعض. خلينا نتوقف مع الزميل فياض الدوابشة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية. فياض الله يمسيكم بالخير بداية.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله اوقاتكم بكل خير.
0: الاجواء الحاره ما زالت تسيطر على البلاد، ما الجديد فياض؟
2: نعم الاجواء الحاره تسيطر على بلاد زميل عثمان ولكن ليس الى الابد. توضح بعض النماذج العددية زميلنا عثمان أنه خلال يوم الأربعاء أو الثلاثاء إن شاء الله تعالى يبدأ انحسار الكتلة الحارة بشكل تدريجي، وتعرض البلاد أو تأثر البلاد لكتلة أكثر اعتدالا مما ستعمل على خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ابتداء من يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. تسجل درجات الحرارة حول أو أدنى من معدلاتها العامة بقليل بدءا إن شاء الله تعالى من يوم الأربعاء، لكن بقية هذا اليوم زميلنا عثمان الأجواء ستكون أو كانت خلال هذا اليوم شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد وحارة في المرتفعات الجبلية، رغم أنها قد تسجل أعلى من معدلاتها العامة في حوالي 3 درجات مئوية. خلال ساعات المساء لهذا اليوم تبدأ الأجواء لأن تصبح لطيفة في المرتفعات الجبلية بشكل عام ودافئة في المناطق المنخفضة، وذلك بسبب وجود نشاط للرياح والتي هي مصدرها شمالي غربي إلى غربي. يوم الثلاثاء والأربعاء هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة في أغلب المناطق من البلاد، مما يعطي انطباع بأن الحرارة ستكون حارة في المرتفعات الجبلية، حارة بشكل لافت في بقية المحافظات و شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة. يوم الخميس هناك انخفاض إضافي من مثلا درجات الحرارة لتصبح حول أو أعلى من معدل السنوي العام بحوالي درجة أو درجتين مئويتين. وخلال هذه الفترة زمن عثمان دائما ننصح الأخوة المسلمين الكرام بتجنب التعرض لإشعة الشمس لفترات طويلة ومن خطر إشعة النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكما نشدد دائما من عدم تركيب الأطفال أو المحروقات داخل السيارات خلال هذه الأجواء الحارة ولو لفترة زمنية قصيرة. درجات الحرارة بتقل هذا اليوم العظمى في مدينة بتلحم والقدس الشريف 32، تنخفض ليلا لتصبح 22. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، كان الله في عون شعبه فلسطين عظيم. زميل عثمان
0: دائما كان الله في عون شعبنا. فياض السؤال اليوم درجة الحرارة في بيت لحم يعني كانت 35، الانخفاض الأربعاء والخميس يعني متحدث عن أواخر العشرينات ولا في الثلاثينات منستمر؟
2: نعم هي تتحدث زميل عثمان ما بين 28 درجة مئوية إن شاء الله تعالى إلى 30 درجة مئوية بهذا المعدل، رغم أننا إن شاء الله تعالى ستكون أجواء لربما تكون أقل بكذلك الأمر لربما تكون أقل بذلك، لكن مبدئيا ستكون حول المعدلات السنوية العامة حوالي 29 درجة إن شاء الله تعالى، مع وجود نشاط واضح للرياح والذي سيسهم بتخفيف حدة الأجواء الحارة والشعور بالانتعاش اليومي إن شاء الله تعالى خصوصا في ساعة المساء. نعم
0: شكرا شكرا للزميل والصديق فياض دوابش، يعطيكم ألف عافية فياض، شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتك بكل خير زميل عثمان،
0: الله يكون معك. هذا بالنسبة لي كما قلنا أحوال الطقس، ودائما ننصح المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وكذلك شرب كميات من المياه، يعني هذه طبعا نصائح من الأرصاد الجوية. كمان يعني ربما الأمور الأخرى بتتحدث يا أخوان عن موضوع يعني ربما هو موضوع هام جدا، إلا في كثير ناس اليوم في ظل أزمة المحروقات اللي كانت موجودة، في كثير ناس وضعين يعني قناني من البنزين ومحتفظين فيها في مركباتهم. انتبهوا كثير يا أخوان، انتبهوا كثير، يعني الموضوع مش مزحة، وفي أي لحظة لا سمح الله ممكن نتحدث عن كارثة. انتبهوا والله يحمي الجميع. دكتورنا الحبيب أبو فادي الغالي، الله يسعد مساك ويديم عليك الصحة وهدات البال. طبعا الدكتور محمد أبو هني أبو فادي مساء الورد والياسمين، ودائما سعيدين بتواصلك الجميل. بنمسي طبعا على الأخ والصديق أبو رجائي أبو سعد، الله يسعد مساك. الصديق مراد دراغمة أبو الغالي، الله يمسيك بالخير والمحبة، وبنبارك للصديق مراد دراغمة بمناسبة دخوله القفص الذهبي، ألف ألف مبروك وعقبال إن شاء الله ما نشوف أولادك يا رب. شكرا شكرا كثير للصديق أيضا أبو ياسر اللي بتابعنا من الأردن ويرسل لنا باقة من الورود، يديم عليك دائما الصحة والمحبة يا رب. الكل بيشكي والكل بيتحدث عن الأوضاع. إن شاء الله دائما الأوضاع بتكون يعني مجملها خير، ودائما بنتمنى الخير في البلد والخير لأهل البلد. يا أخونا عبد إن شاء الله الأمور دائما خير ومحبة. بنذكر بأن أرقام موال مفتوحة لمن يود التواصل معنا، اللي بسألوا عن أرقام التواصل، أرقامنا مفتوحة في هذه الأثناء ولا توجد أي أرقام مغلقة. ألو، مساء الخير.
3: مساء النور أخ أبو قصي.
0: الله يسعد مساك صديقنا أبو طارق، يسعد هالمساء.
3: يعطيك العافية أنت وكل طاقم البرنامج.
0: يحفظكم الله. هلا أبو طارق، يسعد مساك
3: أخويا أبو قصي. أنا في تعليق بسيط بعد إذنك. طبعا بالنسبة للطلبات والسرقيز، وأنا حكيتها قبل مرة هذه، قلت إنه الطلبات والسرقيز كلهم إخوة.
0: نعم.
3: اليوم شوفير السرقيز بركب طلبات، بكرة طلبات بركب سرقيز. بس أنا اللي لاحظته يا أخويا أبو قصي إنه صار كثير إنه تصل شكاوي لإخواننا الشرطة علي إنه الطلبات ميكلة سرقيز نهائيا. احنا كنا هذا اشي ما بدنا، يا خلينا ندق احنا في الاول في السيارات الخصوصي اللي هنا 6-700 سيارة في بيت لحم وميكلة شغل الشكتين. لكن انا الوردني من عدة اصحاب وعدة شفرية انه يا ابو طارق في ملاحقة عنا، والشرطة عمالة بتحجز سياراتنا فهمت علي، وبتخالفنا مخالفات كوية دنيا ودين عبونا احنا بنركب سيرفيس. طب انا الحين بدي احكيها بصراحة زي ما بدافع عن الطلبات السيرفيس. صدقني بغض بديش اذكر الخطوط تبعتها، والله في بجال 60-70 سيارة 80 سيارة يوميا شغلات بيجين من ادهشة، بيجين من كل المحلات، وبيشتغلن خط بجال وعلى خط بيت صحور وعلى كل المناطق فهمت علي، وموجودة فهمت علي. فاحنا بدناش ندق على الشغلة هذه، اذا بدهم يراقبوا على الطلبات ويحكوا للشرطة برضو احنا بنقدر نحكي لاخواننا الشرطة. وانا متأكد ان اخوي ابو الحارث انسان مدير مرور محترم، وانا بعرفه من زمان، وانسان بحب العدل بحبش اللف والدوران صراحة يعني انت علي. ورجل نشيط انت علي. فيا اخوي ابو قصي انا بقول لك يا زي ما هم بدهم يحكوا على الطلبات انه هانا بدأت سيارة حجزت 4-5، لا احنا برضو بنفهمهم. وانا مش عن كلامي بدهم نصور سيارات السيرفيس وهن محملات الطلبات وهن شغلات بنشتغل هنا. بس انا ما بحب نكون احنا ضد بعض الشغلات هان. فبتمنى من الاخوه اللي بودوا رسائل وارقام سيارات لاخواننا الشرطه فهمت علي انه يكفي عاد البلاش احنا نبتع بعض الشكتين نار على بعض والنتيجه مثل احنا الخسرانين. انا بطلب من اخوي ابو الحارث ويا ريته بسمعني هو اخواننا الشرطه وكل احترام وتقدير الهم، انهم زي ما بدكوا على الطلبات دقوا على السيرفيس، واحنا ما بنزعل شحنيتها ياخذ مجرى اذا الطلب محمل سيرفيس يخالفه يمسكوا خالفه. وانا بقول له اعطيك العافية، لكن في نفس الوقت اذا السيرفيس نازل مغير خطه ومحمل طلب برضه خالفه، خلي الشرطين يقتنعن. والف شكر لك ابو قصي. ولا
0: يعني ابو طارق ان انا فهمت من كلامك يعني في حملة على الطلبات الخاصة يعني اللي بتحمل سيرفيس.
3: بالضبط، في شكاوي كثير وانا زي ما وصلني من اخوان انه اكثر من 20-30 رقم رايحات لاخواننا في الشرطة فهمت علي. وانا بعرف ان اخوي ابو الحارث بعرفه مع سميحه
0: شو عرفك
3: مدير يعني جيد راح يراقب الموضوع.
0: نعم يعني شو عرفك ان في يعني سائقين السيرفيس هم اللي رافعين بجوز يعني الشرطه عامله حمله في هذا الموضوع؟
3: الشرطه يا اخويا بتعمل حملات على راسي بس من دون ما يجيها ارقام ويجيها انه في المحل الفلاني الطلبات خاصه عماله شغاله على الخط سيرفيس. انا بقول لك اياها. طب اوكي احنا بدنا، انا بدي يجي اخويا رئيس النقابه على عيني وراسي واخويا ابو الحارث وضباطان ونقعد بس عند بس ابي رجاله. اذا ما طلع عندنا 60-70 سياره 80 سياره يوميا شغلات على خط بيت جاله انا بدي اسلم رخصه، بديش اشتغل نهائيا هاي الشغله هذه يعني. انا صار عمري 71 سنه وكرفت من هالشغله هذه، بدي اسلمها ديشان. بس انا بحب العدل يبقى ماشي على الطلبات والسيرفيس وكلنا قلت انا احنا كلنا اخوه. انا ما بوزع على سياره السيرفيس لان اخواني كلهم احبائي واصدقائي واصحابي، والله الكل بحبهم تعالى. نعم. بس في ناس عماله بتودي يا ابو قصي.
0: نعم ان شاء الله هالرساله بتصل وان شاء الله بتضل العلاقه الاخوه موجوده والمحبه
3: ان شاء الله. انا اتمنى الشيء هذا.
0: الله يكون معك ابو طارق، شكرا.
3: يعطيك العافيه.
0: شكرا كثير يعني. وربما يعني الوضع البلد صعب حتى صعب في موضوع المواصلات. مع العلم يا اخواني يعني بعض مرات بسمع ان في بعض سيارات العموم يعني الساعة 4 والساعة 3:30 بروح لان ما في شغل يعني. حتى على الخطوط اللي بعمل على الخطوط بقولوا له بعد الساعة 4:30 5 ما في شغل. ف يعني وضعهم كمان مش سهل. حالة النقل العام بشكل عام الوضع يعني في عنا وخاصة في محافظة بيت لحم. شو محافظة بيت لحم؟ شو شوارعنا الموجودة عنا؟ وشو الخطوط اللي موجودة عنا؟ وشو نسبة الحركة مقارنة بالمحافظات الثانية؟ يعني في كثير سائقين بيعملوا على الخطوط الخارجية، يعني بقول لك في اليوم تجي نقلة أو نقلتين يعني بالكثير، وبضل يعني فترة طويلة ينتظر بالدور. والله أعلم إنها بتزبط معاه النقلة، إذا بطلع لحاجز ولا بطلع لحادث ولا بطلع لتأخيرة بعكم في النقلة. فالوضع النقل بشكل عام وضع صعب جدا، و يعني والكل الكل بيشكي خاصة في موضوع النقل. إن شاء الله أنها بتكون في أفكار أو في اقتراحات، وإذا في أي حدا من السائقين عنده اقتراح كيف ممكن يعني يتم حل هذا الموضوع اللي هو العلاقة ما بين الطلبات الخاصة والسرفيس، كيف ممكن أن يتم العمل معا بدون ما يكون هناك ضرر للطرفين، لأن ما حدش بقبل أن يكون في ضرر على أحد الخطوط. يعني واليوم كمان بتحدث عن السيارات الخاصة اللي بتعمل بأجر اللي منتشرة، ومتحدث عن أوضاع صعبة بيعيشها قطاع النقل والمواصلات

0: الوضع صعب والوضع بحاجة بالفعل إلى متابعة من قبل الجميع. ألو، مساء الخير.
1: سيد مساك أبو قصي، أبو محمد معك.
0: أبو محمد الله يسعد هالمساء، تفضل يا أبو محمد.
1: حبيبي أبو قصي، أبو قصي يعني الأخ اللي ذكر الموضوع الطلبات والإشي، هلا يعني تقريبا بين الشفرية يعني مش كثير يعني محكين بعض يعني بالعطاء وركبة ونص، إنه هاي هذا طلع وهذا ما طلعش. تقريبا إحنا المضمون فاهمين ومتفكين يعني من تحت، لو بتشوف طلع واحد أو اثنين أو ثلاث حكوا، بس إجمالا يعني احنا وياه يعني مو بدي الله يرزقك وهذا بكله الله يرزقك يعني، لانه في النهايه كنا لك يعني في قرايب في مسايب يعني هيك. هلا بالنسبه انه ممكن السيرفيس ياخذ طلبه بخصاي،
0: نعم
1: بكون يعني مثلا بكون هذا مثلا بيعرف هذول الجماعه او يعني اصحابه او معرفه او شيء، فهم بقولوا نطلع مثلا يعني بخصاي بيشتغل مثلا شو اسمه عثمان بيشتغل سيرفيس والى والله هذول مثلا اصحاب او معه في الشغل او شيء، كنا نطلع معه يعني ناش نجيب حدا ثاني. يعني هذا ليش بجزه بكون مش مفهوم لأبو طارق اللي حكى أو كذا، بس إحنا كشفرية فهمانين عارفين إنه هذا متعود مع هذا وهذا زبون هذا سواء طلبة أو سلبية، يعني هذه الشغلة هي معروفة باطنيا، بس ظاهريا لا، اللي بيعرفش بقول هايو بيحمل هايو نازل هايو طارق، بس إحنا عارفين اللي قاعد عارفين مين وشو اللي يعني كل شيء، هذا يعني شغلنا وعارفينه أبو قصي. يعني إحنا اللي بيأثر علينا أبو قصي هو البرايفت، مش إنه السلبية يأخذ يعني إذا صح لطلب او ان الطلب اذا صح له ولا راكب سيرفيس. اللي بأثر علينا يا ابو قصي اللي هو البرايفت، كميه البرايفت اللي بتشتغل سواء في المحافظه او في الكره، هذا اللي بأثر على القطاع تبعنا شايفه. بالنسبه للترويح ابدا يتسبب انه الناس تقريبا يعني بتعرف بوابات وكذا، شيء سبعه وشيء ثمانيه، هذا كمان بيقطع اللي هو يعني بتذكر انا كبد الحرب زي الحين يبلش الشغل ولحق انت بتلحق، يعني قديش كان في ضغط كبير
0: شايف.
1: لكن الحين الناس تعرف وضع البوابات وكذا، يعني هذا الشغلة هاي كمان هي، بس إنه مشكلة الماكل هي البرايفت أبو قصي، مش إنه إذا سيرفيس أخذ طلب أو هيك يعني صراحة.
0: نعم أبو محمد، أنت سيرفيس ولا طلبات خاصة؟
1: أنا والله طلبات إلي تقريبا 6-7 سنين يعني من قبل الحرب، ومن 2015 وطلع.
0: نعم، يعني وبيشاهد إن في تفاهم يعني بينك وبين السيرفيس؟
1: لا أذكر إن زعلت شوفير أو راكب في يوم الأيام، لأنه يعني بتنازل عن هذا الإشي مقابل إني أشوف ضحكة الكبالي، يعني مش مستاهل أبو قصي بالذات في وضع يعني تخيل، رغم أنه الوضع صعب بس لازم الواحد يكون يعني روح رياضية ويأخذ فجالة كثير، يعني لأن الحياة بتستمر وممكن كمان يعني في هذا ممكن يكون شوي كذا وضعها، فالواحد بيمشي يعني مش لازم يدق على كل إشي، لأن تعب لنا ولا أنت أبو قصي أنه تخلي هذا الكون يعني نظام رباني إلا سبحان الله هذا شديد عز ربنا، يعني كنا بشر بنخطي وبنصيب ومن يعمل يخطئ يعني، وهيك هذا الكون يعني، بس بنحاول قدر الإمكان نكون نوعا ما يعني في الإطار الصح تحت يعني النظام، لأنه بالنهاية نظام ضعيف ولا يكون فيش نظام من مرة يعني
0: 100% 100% تتحدث يا أبو محمد، ما أجمل حديثك، وبتمنى أن تكون هاي الرسالة يعني رسالة المحبة موجودة بين جميع السلف.
1: أكيد طبعا أبو قصي، وهذا أيام يعني إن شاء الله تكون الأيام الجاية أسهل وأحسن، واللي يمر يكون يعني هو أصعب إشي يعني، بس صدقني يعني عند يعني زي ما يقول عند الضغط لك لا ما يعني برضو في ناس بقول لك لا يعني هذا إلك وهذا لي، يعني ما شرح برضو الواحد يعني يأخذ نصيبه ونصيب غيره، في النهاية هذه الحياة بتستمر ولو دامت لغيرك لما وصلت إليك، وهي سنة الحياة ناس بتروح ناس بتيجي، بس في ناس ممكن تيجي يعني شوي يأخذها تلم بالعرض وكذا ويقول لك أنا أبو شو اسمه، في النهاية هذه رزق على رب العالمين شو مكتوب لك بدك تأخذ.
0: كل الاحترام ابو محمد على كلامك الطيب، الله يكون معك.
1: في كمان ملاحظه صغيره ابو قصي،
0: تفضل.
1: شفت عنب في الخليل، عنب من النوع الجيد مش نوع يعني مش جيد، فسالت اللي ببيع بقول لك قديش، بقول لي 7 شيكل الكيلو، فكنت سال امبارح وحيات ذكر الرحمن ابو قصي،
0: نعم
1: بقول لك قديش في بيت لحم، بقول لي 20 خذ ب 18. الحين انا برضو قلت له هذا الزلمه غلطان معي اللي كلب 7، خليني امشي واشوف. سالت الثاني والثالث والله ابو قصي، وانت بتعرف احنا ما بنحكي الا عن السلوك اللي
0: بيصير
1: معنا يعني بنشوفه واللي يعني قدامنا، فسالت الثاني بقول له خذ ب8، سالت اللي بعده بقول له خذ ب7، بقول له طب تعال ابو الثمانيه خذ ب7، وابو السبعه قال لي تعال خذ ب6، يعني شافني مشيت. قلت بجوز الاولاني مخربط معي، ف يعني بقول طب كيف 7، طب بيت لحم 18 و14 يعني كلها 13 و14 و15 ونوع جيد، يعني هي انا صورته بقدر ابعث لك الحين الصوره.
0: نعم.
1: طب ليش في الخليل 7؟ سألته على المايا، المانجا كان لي 7 8، يعني تقريبا معدل هيك،

0: عندنا يعني انا بتذكر يعني حتى لما يروح يسأل يعني 13 و14 و15 والعنب نفس الشيء يعني.
1: نعم عندنا مرتفع بال
0: يعني بالقصي يعني مثلا لو شغلت والله شتله رز 5 كيلو هذا ببيع 28 هذا 29 او هذا 40 39 بكل شكل شكلين يعني ماشي بنحكاش فيهن كسوبر ماركتات نوعا ما يعني متقاربه الامور. بس انت لما بتحكي عن مانجا او في الفرق 10 شيكل بين محافظه ومحافظه و11 شيكل يعني بتفرق.
1: صدقت.
0: ونوع جيد مش يجي واحد يقول لك والله لا ما هو لا انا اللي هاي الصوره معي نوع يا ابو قصي ممتاز جدا حبه كبيره وحلو وكافي زي ما يعني الناس بتحبه فما بعرف ليش غاد هيك وهان هيك يعني شايف. انا ما بحكي عن سندويش فلافل سندويش فلافل هي معروفه من زمان قديش بالفحم وقديش بالخليط انا بحكي عن اي شيء بيتعلق بالفواكه بنباع عندنا ب 18 عندهم بنباع ب 7 وهي الصوره معي اذا بدك الحين ببعث لك اياها ابو قصي.
1: لا كل الاحترام صدقي لك والله بيني وبينك ان هاي دائما متحدث ان بيت لحم نعم أسعارها نعم. أكثر كثير من باقي المحافظات
0: أبو السبعة أكيد ربحان يعني مش راح يبيع يعني بمخسر ولا أنا واقف يعني أكيد ربحان وأبو 18 أكيد ربحان بس يعني بيع بحق الله يعني
1: والله بيع
0: يعني بحق 18 وهيك هذا اللي صار بك صحيح حبيت أحكي لك إياه ويسعد مساك
1: كل الاحترام محمد الله يعطيك الصحة يا رب شكرا شكرا
0: عن راسه أبو قصي الله يقويك
1: شكرا كثير. مراد أبو عاهور أبو اسماعيل الله يسعد مساك بالخير والمحبة وبالمسى على كل الأصدقاء اللي بتابعونا ضمن الإطلالة المسائية حديث البلد لهذا المساء وبنذكر أن الزميل نزار النجار يرافقنا هذا المساء بهندسة الصوت يسعد مساك نزار. مصطفى عمية يسعد مساك دائما وأبدا حبي المسي على أم الوليد محمد عمية ابن العم يسعد مساك. عادل غوالي يسعد مساك ودي عليك الصحة. يوسف برميس أبو محمد برميس جميل سليم التاكسي والباص عبارة عن مركبات نقل ركاب الأجرة بدون تخصيص الأجرة هي أجرة لا تقول طلب ولا سرفيس. طب في الباصات العمومي والخاصة يطلعوا مع رجل وعراس يعني من رحل أو عراس ما حد بسألهم طلب ولا ركاب يكفينا الوضع بلاش نضل نلف وراء بعض على هالرزقة التعبانة. الله يسعد مساك جميل. حمزة زبون سليم البلبول قبل الحرب كان اللتر بشكله 8 أقورات بقول لي حاليا موجود في تركيا سعر لتر البنزين مع الارتفاع الهائل وصل إلى 5 شواكل عندنا وصل إلى 8 شواكل. الله يكون معك أخونا سليم البلبول اللي بيتابعنا من تركيا ولا تنسانا من المعسل التركي الله يحفظك يا رب. فريدة مسلم بندك مساء الخيرات والمسرات. هيل النصار مساء الخير. محمد عودة يمسك دائما بالخير والمحبة. رح نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود نادي الجعبة ثم نعود من جديد ابقوا معنا.

0: فريجي جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: راديو موال،
3: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
5: حديث البلد مع عثمان صلاح.
6: امسيكم جميعا بالخيرات والمسرات لكل ابناء شعبنا المعطاء في كل مكان، يسعد مساكم. ما بعد الصبر الا الفرج يا نزار، خليكم صابرين، ما اجمل الصبر في هذا الوطن. حابين مساء على اخونا محمد عساكر، يسعد مساء احلى مساء لحمدان زواهره واتم وزيد وبسليمان الحمدي ومحمد كرام، الله يمسيهم جميعا بالخير والمحبه. حبيبنا ابو الايسم، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين، ولكل المغتربين وعلى راسهم اخونا حسن محمود ابو الايسم. دائما بنوجه لكم دائما كل تحيات المحبه والتقدير والاحترام، ودائما بنوجه تحية المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم.
7: مسيكم بالخير جاوي، مسيات المحمسي،
6: دائما بنوجه تحيات المحبة للجميع، وبنذكر إن طلبة الثانوية العامة بعد ما نجحوا وعرفوا علاماتهم اليوم بفكروا الآباء مع الطلاب وين يتوجهوا بهم لتكملة التعليم الجامعي. وعندما نتحدث عن التعليم الجامعي عندنا في محافظة بيت لحم لابد أن نذكر منارة العلم عندنا في بيت لحم، وهي جامعة بيت لحم. هذه الجامعة التي دائما نرفق لها كل تحيات المحبة والتقدير على الجهود الكبيرة اللي ببذلوها في هذا الوطن الغالي فلسطين. اليوم حابين نتحدث حقيقة يعني عن جامعة بيت لحم أكثر وأكثر، ونستضيف الدكتورة الغالية علينا غريس الياس، نائب الرئيس المساعد لشؤون الأكاديمية في جامعة بيت لحم. دكتورتنا الغالية الله يمسيكم بالخير بداية.
0: يسعد مساك يا عثمان، ويسعد مساء السادة المستمعين جميعا.
6: يحفظكم الله. دائما هيك يعني نفخر بوجود هذا الصرح الإعلامي الكبير عندنا في محافظة بيت لحم، وهي جامعة بيت لحم. وبداية نريد أن نتعرف على الجامعة بشكل عام، متى تأسست، ما أبرز المميزات التي تجعلها دائما وجهة أو واجهة مفضلة للطلبة من كل أرجاء الوطن الغالي فلسطين.
0: نعم، بيسعدني أول شيء بشكركم على الاستضافة، بيسعدني أنه أتحدث على عن جامعة بيت لحم في هذا الوقت المهم من السنة، وهي فترة القبول والتسجيل. الحقيقة مثل ما ذكرت عثمان أنه جامعة بيت لحم هي أولى الجامعات الفلسطينية، هي أول جامعة فلسطينية سجلت رسميا في فلسطين، وهي منذ نشأتها تحمل رسالة واضحة، وهي الرسالة الواضحة هي الاهتمام بنوعية وجودة التعليم على حساب كم التعليم. فإحنا بنعرف أنه في ظل الازدياد الكبير والازدياد المضطرب في البرامج الأكاديمية على مستوى المستويات المختلفة وتكدس سوق العمل بالخريجين، دائما لم يكن مسعاها هذا جامعة بيت لحم. دائما بيت لحم كانت متمسكة بهذا الشعار ولا تزال متمسكة فيه، أنه نحن بهمنا جودة البرامج، جودة المخرجات التعليمية، بهمنا أنه خريجينا يتخرجوا وينطلقوا على الميدان حاملين المعارف والمهارات والقيم اللي بتأهلهم حقيقة لأنه ينصرتوا ويخدموا مجتمعهم. ففي عندنا ميزة دائما نعتز فيها، أنه الطالب اللي بيشمل شهادة جامعة بيت لحم حقيقة بيلاقي استحسان عند أرباب العمل، فهذه شغلة نفتخر فيها دائما، وإن شاء الله نضل نفتخر فيها على طول. مسعى الجامعة أيضا في الوقت الحالي هو أيضا تدوير البرامج الأكاديمية، وكثير بتسعى على جامعات مشتركة مع جامعات دولية وجامعات لسالية في ظل عصر العولمة اللي نحن بنعيشه، اللي أصبح فيه العالم قرية صغيرة. كمان شغلة بتميز جامعة بيت لحم إنه منذ أول يوم بالتحاق الطالب في الجامعة تهتم فيه، وجديد بالذكر إنه كل متطلبات الجامعة الإجبارية اللي لازم يكونها الطالب لحتى يحقق متطلبات التخرج تم استحداثها، وهي كتير بتركز على تهيئة الطالب ليس فقط في الجانب المعرفي، وإنما بتركز على بناء شخصيته بشكل كامل متكامل، وبتفقد المهارات اللازمة لإله، مهارات القرن 21 ومهارات التفكير الناقد وحل المشكلات والمهارات القيادية، وزائد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لحتى انه تخرجه شخصية كاملة، شخصية بالفعل أهل انه يخدم مجتمعه ووطنه.
6: نعم، ربما جامعة بيت لحم ايضا تتميز بكلياتها المميزة وتخصصاتها الكبيرة اللي دائما بتتميز عن باقي الجامعات الاخرى. لو تحدثنا باختصار دكتورة عن يعني ابرز الكليات والبرامج الأكاديمية اللي تطرحها الجامعة اليوم.
0: مثل ما قلنا بنعرف في عنا 5 كليات في الجامعة إضافة لمعهد إدارة الفنادق والسياحة. أكيد ننصح الطلاب جميعا بأنه يفوتوا على موقع الجامعة، يرجعوا يتعرف على التخصصات، على الوصف تبع هاي التخصصات، مجالات هذا العمل في سوق العمل. هلا أكيد لضيق الوقت مثل ما حكيت خليني بس أضوي على البرامج اللي تم اعتمادها حديثا وتم طرحها. نعم. في لالتحاق الطلبة بها في فصل خريف 2026. عندنا بداية كلية الأدب بتخصصاتها المختلفة، والبرنامج الحديث اللي تم اعتماده هو اللغة العربية التطبيقية وصناعة المحتوى. الحقيقة حكم أهمية هذا البرنامج من أهمية لغتنا العربية الجميلة الأصيلة، لغتنا الأم. هاي اللغة هي جزء من هويتنا، جزء من ثقافتنا، فمسؤولية من مسؤولياتنا هي المحافظة عليها وتطوير استخدامها بما يتناسب مع العصر. يعني ما بدنا نضلنا ننظر لأنه لغتنا العربية جامدة، ما بدنا يكون في إجحاف عن دراسة هذه اللغة. فمشان هيك تم تطوير هذا البرنامج بطريقة تفتح المجال للعمل عن طريقه في مختلف الميادين. يعني بقدر أقول لك أنه من خلال البرنامج هذا بيتعلم الطالب مهارات الكتابة الاحترافية، تحرير لغوي، تحرير نصوص، خطابات، مهارات قراءة تحليلية، كتابة دقيقة، تواصل شفوي وكتابي في مختلف السياقات المهنية. مجاله للعمل قد يكون في التعليم وليس فقط التعليم، وإنما مجالات أخرى كثيرة مثل التحرير، دور النشر، مؤسسات ثقافية، إعلام، صناعة محتوى، علاقات عامة وغيرها من المجالات.
7: كل الاحترام.
0: عندنا كمان كلية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة بتخصصاتها المختلفة. البرنامج الحديث اللي تم اعتماده الجديد هو المايكروبيولوجيا الغذائية، هو حقيقة عبارة عن دكتور متوسط. ما طرحناه بخريف 2026 وإنما سيتم طرحه في فصل ربيع 2027. هذا البرنامج جدا مهم لأنه بيعنى بسلامة الغذاء في مختلف القطاعات والميادين. نحكي عن فنادق، نحكي عن مطاعم، نحكي عن مهم جدا للأشخاص اللي عندهم أعمال خاصة بزنس خاص فيهم. فكتير هذا البرنامج مهم، وإن شاء الله رح يتم طرحه ورح يتم الإضاءة عليه والترويج له قريبا. عندنا كمان كلية إدارة الأعمال ببرنامجها القديمات اللي هي المحاسبة وإدارة الأعمال، وما تم طرحه حديث اعتماده وطرحه حديثا هو برنامج التسويق الرقمي التفاعلي. هذا البرنامج المضبوط لما طرحناه يعني كثير في عليه إقبال من طلبة الثانوية العامة، لدرجة أنه شارفت الكلية على الانتهاء من قبول الطلبة في هذا البرنامج، يعني لم يعد لدينا إلا مقاعد محدودة. هذا البرنامج المضبوط جاء استجابة للتحول الرقمي الكبير اللي بيشهده العالم. شركات العالم إذا بتعرف والمؤسسات بتعتمد على التسويق الرقمي للوصول لعملائها. فمنشان هيك بحتاج سوق العمل اليوم لخريجين يمتلكوا مهارات عملية في إدارة الحملات الرقمية، إدارة منصات التواصل الاجتماعي، صناعة المحتوى، تحليل البيانات، تحسين محركات البحث، إعلانات رقمية، تجارة إلكترونية إلى آخره، واستخدام أدوات الذكاء الصناعي في الاصطناعي في التسويق. وجاء هذا البرنامج حقيقة استجابة لهذا التوجه الحديث. عندنا أيضا كلية التمريض والعلوم الصحية ببرامجها المختلفة وأيضا عليها كثير إقبال، خصوصا برنامج التمريض. عندنا كلية التربية اللي هي أصيلة ومتأصلة في جامعة بيت لحم ببرامجها المختلفة. تم استئناف في عندنا تدريس مرحلة أساسية دنيا، تدريس رياض أطفال، تدريس مرحلة أساسية عليا، لغة تخصص لغة عربية وإنجليزية. والجديد بالذكر أنه تم استئناف برنامج تدريس مرحلة أساسية عليا رياضيات، لأنه الحقيقة يعني بعد دراسة تبين أنه هذا البرنامج مطلوب جدا في الميدان التربوي، إضافة لجميع برامج الدبلوم اللي تقدمها كلية التربية. عندنا كمان معهد إدارة الفنادق والسياحة ببرنامج البكالوريوس إدارة الفنادق، إضافة إلى برامج الدبلوم في الإرشاد السياحي وإدارة مكاتب السياحة والسفر. وكنا بنعرف أهمية هذه البرامج لأنه أصلاً اقتصادنا الفلسطيني أولاً وأخيراً معتمد على السياحة، فنحن محتاجين لناس خريجين أهل إنه يتعاملوا وإنه يشتغلوا في هذا الميدان لحتى إنه دائماً نسعى لرفع الاقتصاد الوطني.
7: نعم، يعني هذا بدل أن الجامعة بيت لحم تعمل دائما على مواكبة متطلبات سوق العمل، ونحن دائما نتحدث أن في بطالة كبيرة في صفوف الخريجين، وربما جامعة بيت لحم دائما تسعى أنها تكون قريبة جدا من سوق العمل. دكتورة؟
0: نعم أكيد، يعني دائما قبل استحداث أي برامج جديد شغلة كتير مهمة تعملها الجامعة اللي هي تعمل دراسة للسوق. بتشوف حاجة السوق لخريجي هذا البرنامج. أي دراسة بتبين إنه في عنا إشباع للخريجين من قبل في هذا البرنامج المعين، طبعا ما بتسعى الجامعة لأنها تطرحه، لأنه مثل ما قلت دائما دائما هدف جامعة بيت لحم هي الجودة والنوعية وليس الكم وليس الربح الاقتصادي، قد ما يكون في عنا اهتمام بتلبية احتياجات سوق العمل وتقديم جودة ونوعية في المخرجات وفي البرامج اللي تقدم اللي بتلبي الاحتياجات دائما.
7: نعم دكتورة، ربما يعني في ناس كثير بتأخروا بالتسجيل، يعني بضلوا يسألوا بتأخروا، وربما اللي بتأخروا بالتسجيل بالجامعة ربما يحرموا من أحد التخصصات أو أحد الكليات إذا كانت شعبة قد امتلأت في نسبة معينة.
0: نعم. نعم صحيح، نعم صحيح. هلا تعرف انت انه في الوقت اللي كانوا فيه طلاب التوجيهي على مقاعد على المقاعد بيقدموا الامتحانات قبل هذه الفتره، عادت من 1 حزيران بدا بيع الطلبات، ومظبوط في كتير اقبال على شراء الطلبات، وراح يستمر بيع الطلبات لحد تقريبا منتصف شهر 8. هلا دائما نحن بنقول انه التقديم المبكر بيزيد من فرصه قبول الطالب والتحاقه في برنامج معين، مشان هيك نشجع الطلبة لأنه يقدموا مبكرا للتخصصات اللي بدهم إياها، لأنه لما نأخذ العدد اللي تستوعبه البرنامج والكلية العدد الكافي، ما بيكون في عنا فرصة للطالب اللي هذا تأخر في تقديم الطلب لأنه يلتحق فيه. في عنا كثير تخصصات عليها إقبال مثل ما قلت، لأنه شرفنا على الانتهاء من القبول، تخصصات أخرى لا يزال مجال القبول فيها متاح، بس دائما بننصح انه ما يتاخروا الطلاب، ما يتاخروا سواء على مستوى البكالوريوس في التقديم او على مستوى الماجستير.
7: نعم، يعني في موضوع دائما بتحدث عنه والناس كثير بتحدثوا عنه دكتوره، اللي هو موضوع التخصص او اختيار التخصص للطالب عند الدخول الى الجامعه. في كثير يعني الطلاب يكونوا مترددين اي تخصص يذهبون اليه، هل في خدمة الجامعة ممكن تقدمها أنها تساعد الطالب تعرف وين ميوله أكثر، وين ممكن ينجح أكثر في التخصص، في مساعدة؟
0: نعم. وهي نصيحة نقدمها للمضبوط لطلبة الثانوية العامة ولذويهم.
7: نعم.
0: إنه جدا مهم أنت الطالب يكون عارف توجهه ميوله، وهي الشغلة أعتقد بتم العمل فيها مع الطلبة يعني قبل انتهاء المرحلة الدراسية، المفروض إنه هذا كمان يصير. هلا في حال كانوا الطلاب يعني مترددين يعني والأهل حتى مش قادرين إنه يساعدون في اختيار تخصصات معينة، المضبوط في جامعة بيت لحم على وجه التحديد نقدر نقول إنه في هذه الفترة في عندنا ناس في كل كلية معينين لحتى إنه يقدموا هذه الخدمة للطلبة. يعني أي طالب ما عنده تساؤلات حول برنامج معين بيقدر إنه يتوجه للجامعة، يتوجه للكلية، يسأل عن هاي التخصصات، يعرف معلومات أكثر عنها، مجالاتها للعمل في سوق العمل. إضافة إذا كان الطالب نفسه مش عارف إيش يختار، في عنا وحدة للإرشاد الأكاديمي واختبارات معينة بتم مساعدة الطالب فيها لأنه يعرف إيش هي شو هو ميوله شو هو تخصصه. فكتير أكيد في هاي الفترة في عنا هذه الخدمات، وأكثر شيء بلاحظه إنه كتير تخصصات بتكون مبهمة للطلاب، فننصحهم لحتى يعرفوا عنها أكثر توجهوا للجامعة، توجهوا للكليات، في عندنا ناس موجودين لحتى إنه تساندكم في هذا الجانب.
7: نعم، بالنسبة للدراسات العليا ما زال يعني برامج الماجستير متاحة، كيف الوضع؟ كيف في منح؟ في منح؟ نسأل دكتورة بصراحة، في تسهيلات مالية للطلبة الحابين يكملوا كمان دراسات عليا؟
0: نعم، وهذه أخبار مبشرة المضبوط لجميع المعنيين بالالتحاق ب برامج الماجستير في الجامعة. في عنا منح دراسية لمعظم برامج الماجستير يعني نسبتها 25%. عنا برامج ماجستير مختلفة، 8 برامج. عنا برنامج ماجستير البيداغوجيا الإبداعية للممارسات المجتمعية، ماجستير التعليم الجامعي صعوبات التعلم اللي هو كتير مهم لمعلمي المدارس لمساندة هاي الشريحة من الطلاب اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم. عنا ماجستير علم النفس العصبي الاضطرابات النمائية، ماجستير خدمة اجتماعية، ماجستير في التنمية والتعاون الدولي هو على كثير إقبال أيضا، ماجستير علوم الجينوم والطب الجزيئي وهو عبارة عن برنامج مشترك مع جامعة بوليتكنيك فلسطين. عندنا ماجستير مكافحة وبط العدوى وماجستير الدراسات السياحية. الالتحاق ببرامج الماجستير وتقديم الطلبات لا يزال متاح لحد منتصف شهر 8. بطلب من الجميع انه ما يتأخروا في تقديم الطلبات. مثل ما قلت لك انه نحن بنهتم بالنوعية وليس الكمية، فمش هدفنا انه نقبل عدد كبير، وانما بده يكون في عنا مقاعد محدودة لكل برنامج، اضافة لمقابلات لحتى انه نضمن انه دائما المفرجات التعليمية تكون بالجودة التي دائما يعني ننشد لها.
7: نعم. سؤال أخير لا نريد لطال عليك دكتورة، ربما حديثك ممتع جدا ونحن نتحدث عن هذا السرح العلمي الكبير عندنا في المحافظة، رسالة تريدين توجيهها لطلبة الثانوية العامة أولياء الأمور وهم في مرحلة اختيار التخصص والجامعة المناسبة والآن هيك يعني منشغلين في هذا المجال، كلمة بتحب توجيهها لأولياء الأمور اليوم؟
0: نعم، كلمة للطلاب وأولياء أمورهم إنه مثل ما قلنا قبل شوي ما تتأخروا في تقديم الطلبات حتى ما تضيعوا عليكم الفرصة في الالتحاق بالبرنامج. يعني أنا مؤخرا أجاني مثلا طلبات من طلاب إنه أنا لأني تأخرت في تقديم الطلب ما كان عندي مجال للقبول في هذا التخصص اللي بحبه، ف يعني مشان هيك مشان نتفادى هاي المشكلة يعني بلاش تتأخروا في تقديم الطلبات رقم واحد. مهم الطالب يعرف شو توجهه، أكيد الأهل أكيد معظم الأهل مهم جدا يتركوا للطالب حرية الاختيار للبرنامج اللي هو بيحبه بيلاقي حاله فيه، وليس استجابة لرغبات أفراد معينة من الأسرة أو قد تكون مثلا مهنة موروثة في الأسرة ويفرض على الطالب أنه يختارها. لا، اتركوا الطالب يختار التخصص اللي بده إياه، ودائما الجامعة أعتقد الجامعة على مستوى الوطن جميعها بتقدم هذه الخدمات لحتى انه تساعد الطالب في اختيار التخصص المناسب، وبما فيها مثل ما برجع وبركز وبقول جامعه بيت لحم بتقدم هذه الخدمه، فاهلا وسهلا بالطلاب جميعا في اي وقت بيحتاجوا لاسئله ولا استفسارات اخرى عن البرامج.
7: كل الاحترام والتقدير، نتمنى لكم دائما مزيد من التقدم والنجاح. الدكتوره غريس الياس نائب الرئيس المساعد لشؤون الاكاديميه في جامعه بيت لحم، يعطيكم الف عافيه وبالتوفيق ومنها الاعلى دائما. شكرا كثير.
0: شكرا جزيلا سيده عثمان، يعطيكم العافيه.
7: شكرا كثير.
6: في ماجستير يا نزار اذا حاب تكمل. الله يكون بعون أولياء الأمور، يعني بوجه لهم أنا كمان رسالة لأولياء الأمور، الله يكون بعونكم على دفع الأقساط طبعا. بس نزار ما شاء الله عليه، مساء النزار. المصيبة يا أخوان، واحد يوم يدرس ابنه مثلا 8 سنين طب وما إلى ذلك، وبعد ما يخلص ما يلقى الشغل، يقول لك في الشغل للأطباء عندنا اليوم، في الشغل عندنا للمهندسين. عن جد في عندنا بطالة كبيرة يا أخوان في كل القطاعات. شو سبب هالبطالة ما حدش بيعرف.

وجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو العلي، يسعد مساك. نادي حسن، سعد الدين، يسعد مساك سعد. سعد الدين، كيف موسم الصبر عندكم يا سعد الدين؟ على فكرة موسم الصبر هذا العام كمان انضرب في الضفة الغربية بسبب هذه الدودة القطنية اللي ضربت الموسم بشكل عام.

0: يا مرحب بالختيارية والله. بنوجه تحياتنا للجميع، يسعد مساكم كل اللي بتابعونا على الطرقات، يسعد مساكم.
1: بدرية الليلة بدرية يا قوعش الدودة،
0: اتق الله، يسعد مساك.
1: الليلة بدرية
0: نادي حسن، يسعد هالمساء، بقول الصبرات عندنا فرطاس مناح ما شاء الله عليهم، دير بالك عليهم يا نادي.

ونوجه كمان تحيات المحبة لجميع متابعينا في كل مكان. يسعد مساكم حمزة زبون، سليم البلبول، كل اللي بيتابعونا من كل مكان. رح نتوقف مع فاصل آخر ثم نعود، ابقوا

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: راديو موال.
3: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419-274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
4: حديث البلد مع عثمان صلاح.
5: الله يمسيكم بالخير، يمسيكم بالمحبة، يمسيكم بهدات البال. لكل المتابعين في الوطن وخارج الوطن مساء الخير. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعين في كل مكان، يسعد مساءكم. الكل تابع خبر الفتاة التي تم قتلها بالأردن، الشابة المغدورة نور برغل التي تم طعنها وهي تسير بالشارع. اليوم والد المتهم في هذه القضية قال إن الفقيدة كانت صديقة لابنته وكانت ترافقها إلى المسجد بحكم الجيرة والصداقة، وأضاف أنه يطالب بتطبيق أقصى العقوبات بحق ابنه قائلا إنه يطالب بإعدامه، مؤكدا رفضه للجريمة التي أودت بحياة الشابة نور برغل. وهذا الخبر ربما يعني هز الشارع الأردني، كيف عملية القتل حدثت. وهذه الشابة التي تم قتلها بدم بارد، إذن والد المجرم القاتل يطالب بإعدامه. ويبقى الأمل مساء الخير. هيك يوم نتحدث عن العقوبات، العقوبة يجب أنها تكون رادعة، مش دائما يا أخوان العقوبة يكون فيها تساهل، لأنها ممكن لا سمح الله أنها تزيد في عدد الجرائم في المجتمع. وزيرة إسرائيلية بتقول رغم الحديث عن مجلس السلام وغزة وما إذا إلى ذلك، قالت سنضطر في النهاية إلى نزع سلاح الحركة في غزة بأنفسنا، كما قالت هذه الوزيرة الإسرائيلية. ترامب ما زال بيهدد وبقول إن كان من المفترض أن يكون هجومنا ضخما على إيران والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. يعني بتحدث عن استمراره بالوعيد والتهديد، وقال إن تراجع عن توجيه ضربة قوية لإيران هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية بسبب حديث من الأردن والإمارات وقطر وبعض الدول. كما قال الرئيس الإيراني يؤكد لن نتخلى عن فلسطين وسنبقى إلى جانب شعبها وقضيته العادلة داعمين له رغم كل الظروف. سموتريتش يقول على نتنياهو التراجع عن السماح بدخول القوات الدولية إلى غزة بزعم أنه تلقى معلومات مضللة حوله. القناة الرابعة عشر العبرية تقول إدخال القوات الدولية لقطاع غزة يشكل خطرا على إسرائيل. لقد رأينا بالفعل ما تفعله الأنروا، ورأينا ما يحدث من مع اليونيفيل في لبنان. إذن حديث كثير حول هذا الموضوع، موضوع استلام قوات دولية للأوضاع في قطاع غزة. كل بتمنى السلام والكل بتمنى الأمل، وهيثم حجازي بيقول أمل صافرت.

أبو مازن يقول الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 28 من تشرين الثاني المقبل أكد دعمه لاستقلالية لجنة الانتخابات المركزية، شدد على أهمية تضافر الجهود كافة لإنجاح إجراء الانتخابات التشريعية بكل نزاهة وشفافية بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية. تقول كم مرشح راح يكون عندنا للانتخابات التشريعية؟ راح يكون عندنا وضع مش طبيعي يا نزار، راح يكون عندنا تنافس أو تناحر إذا صح لنا التعبير، الكل راح يحاول الحصول على مقعد في المجلس التشريعي. جهز حالك يا نزار.

0: هلا بيك. طارق عساكرة أخوة صديق عزيز الله يمسيك بالخير. يا مرحبا بقرايبنا وبعزوتنا ونا. خلينا نتوقف مع الزميل سامي زيادة من بروكسل. سامي مساء الخير.
1: الله يسعد مساك أخي أبو قصي.
0: شو أخبارك؟ كيف صحتك؟
1: أسعد الله مساك أنت وجميع المستمعين والمستمعات.
0: كيف شعورك وانت مواطن بروكسلي؟
1: أنا مواطن بلجيكي. طبعا لا نتخلى عن فلسطين أكيد، ولكن كل بلد إلها جوها. بس والله يا أبو قصي شو قلت لك هذيك اليوم، شو ما تكيم شو ما تحط بتظل بلادك بتعتز فيها، لأنه هذه البلاد مشلنا باعتبار يعني إحنا ضيوف فيها زي ما نقولوا. شايف فزي ما تقول شوب عندنا شوية اليوم، بس ما هي شوبها مش زي شوبنا يعني.
0: بقول لك الأردنيين كانوا يطلقوا على الفلسطينية زمان بلجيكية، صحيح سمعت الحكي هذا؟
1: والله سمعت يعني أنا حتى بيقولوا لي صار الناس يقولوا لي سامي البلجيكي بطل، يقولوا لي سامي الفلسطيني.
0: بقول لك لقب بلجيكي.
1: سامي البلجيكي قالوا لي أنت.
0: بقول لك المعلومة المعلومة بقول لك المصطلح البلجيكي ليس له علاقة بالجنسية البلجيكي، يعني مش الجنسية. صحيح. يستخدم الناس لوصف الفلسطينيين في الأردن بشكل شعبي. ظهر المصطلح نتيجة تجارب اجتماعية وتاريخية، خصوصا بعد موجات اللجوء الفلسطينية في 48 و67. أصل التسمية من الملابس والمعدات البلجيكية. كان الفلسطينيين يرتدون أحذية أو ملابس تحمل شعار صنع في بلجيكا.
1: نعم
0: هذا
1: نعم
0: التمييز البصري دفع الناس لإطلاق اللقب البلجيكيين على الفلسطينية.
1: يا سيدي أسعد الله مساك أنت وجميع المستمعين والمستمعات. تحياتنا للمغتربين طبعا، أكيد أنا على رأسهم، بطلت من البلغة والكل صار يقول لي أنت مغترب حبيبنا. تحياتي إليك أنت وكسلطة رابعة ولنزار النجار ولداني، وأيضا بدي أوجه أخي قصي تحية خاصة جدا جدا جدا إلى طبعا للسائقين طبعا جميعا، ومثلين بأخونا عيسى أبو عهور وغسان زيادة وعلي فواغرة، هم يستمعون لبرنامجك أيضا، بوجه لهم تحياتي تحية خاصة جدا جدا مني.
0: الله يكون معك يا سامي حبيبنا. سامي سعيدين دائما بسمع صوتك.
1: بدي بس رسالة أخيرة جدا جدا جدا. بتأمل انه من جامعاتنا الفلسطينيه انها عن جد تراعي الطلاب. يعني انا عجبني حكي والله الدكتوره ديش ايش الياس او شيء اللي كانت قبل شويه، شايف؟ فيعني جدا جدا يعني عجبني الحكي تاعها، وانه فعلا يعني معنيين هم في النهوض في التعليم والى اخره، فشد على ايدهم ان شاء الله الى الامام.
0: الله يكون معك يا رب. شكرا يا سامي، الله يكون معك.

حابين نوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو فادي اللي بتابعنا من الأردن، الله يسعد مساك وشكرا كثير. بقول هاي المصطلحات البلجيكي بقول كانت في الثمانينات والسبعينات، اليوم مش موجودة طبعا. جموع معطرة، مساء الخير.

بالمساء الخير أم القعقاع، الله يسعد مساكي دائما بالخير والمحبة. بقول لك باقي نحو 6 أشهر على حلول شهر رمضان المبارك. فلكيا أول أيام الشهر الفضيل يوم 2/8 شباط فبراير 2027. فالقبر ميس يسعد هالمساء، مستعجلين على رمضان ضيل 6

0: بعد فكرة التماسيح بن غفير يقولون عني مجنون، لكن ربما كانت إسرائيل بحاجة إلى هذا المجنون، وإذا كان من الممكن استخدام كلاب الحراسة فلا أفهم لماذا لا يمكن استخدام التماسيح أيضا. الكل بيعرف أن بن غفير اقترح حول السجون الفلسطينية عمل برك للتماسيح. ماذا الخبر؟ كمان رسالة من على ما أعتقد الجنجي. جنجي كيفك أستاذ عثمان، طمنا عنك، يا ريت تكتب لنا الاسم حتى نعرف من الذي يتواصل معنا، ويسعد مساك دائما وأبدا. شكرا كثير. حماية المستهلك تطمئن المواطنين وبتقول لهم مخزون القمح والطحين بالسوق كافي لتلبية احتياجات المواطنين، ويعني التوريد مستمر، سلاسة التوريد ما زالت مستمرة. هذا ما قالته حماية المستهلك وطمأنت المواطنين وبتقول لهم ما تخافوش، مخزون القمح والطحين بالسوق كافي لتلبية احتياجات المواطنين. آخر ما يفكر به المواطنين اليوم اللي هو الخبز ورغيف الخبز يا حماية المستهلك، لتر البنزين أهم والسولار. ألو مساء الخير. طبعا خلينا نتوقف قبل الاتصال مع أخونا أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، صار معنا أبو محمد، الله يمسيكم بالخير.
1: هلا وغلا اليوم وكل يوم أبو قصي.
0: الله يحفظك يا رب يا أبو محمد، يعني نريد أن نعرف كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء.
1: تعقيبا عما تفضلت في نهاية حديثك فيما يتعلق بالطحين وصوانع الطحين والمتوفر الطحين والخبز، فبدك الشاحنات اللي تنقل الطحين بدها سولار يا أبو قصي.
0: والله بدها سولار.
1: مين نجيب سولار؟ طيب أصبح لنا فيش. فنرجع لموضوعنا الأساس والرئيس، الطرق نبدأ من بيت لحم، مداخلها ومخرجها خالية من جنود الاحتلال. فيما يتعلق في بيل عروب بيت أمر، إن راس الجورة مغلقات، النبي يونس فرش الهواء بوابط الفحص كلاهما سلكات بكلا الاتجاهين.
0: نعم.
1: الكونتينر سالك العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الزعيم أزمة باتجاه الشمال بهذه اللحظات، حاجز حزمة سالك، حزمة البلد حاجز على مدخل الشمالي والجنوبي بكلا الاتجاهين. فيما يتعلق بحاجز جبع، شرطة الاحتلال موجودة على الحاجز وتفتيش عشوائي وفحص عشوائي للمركبات مع كثافة سير عالية جدا.
0: نعم.
1: مداخل ومخارج رام الله، دسوق رام الله والبيرة مغلق بالاتجاهين، عين سيني عطار البلد عطار البرج سالكات، في الوادي برود الطيبة حتى اللحظة سالكات، ترمس عية حاجز وأزمة للمغادرين سالكة والقادمين، مداخل ومخارج سنجل خالية عفوا مغلقة بجميع الاتجاهات.
0: نعم.
1: عواجز مدينة نابلس، تم إغلاق حاجزي عين شبلي وتياسير بكلا الاتجاهين، بيت فريك أزمة بجميع الاتجاهات، صرة المربع ورتة دير شرف خاليات من جنود الاحتلال، عناب سالك للقادمين حاجز للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم لفسالك للقادمين كذلك حاجز للمغادرين، مدخل قلقيلية جنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيت الشمال الغربي سالك، بالإضافة لمداخل ومخارج جريحة حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. هاي المعلومات والاحداثيات أبو قصي هي حتى اللحظة، في كل دقيقة تتغير الطريق من فاتحة يتم إغلاقها أو مغلقة يتم فتحها، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة أبو محمد. شكرا شكرا كثير، الله يكون معك. إذا بذكر أن أحوال الطرق تتغير ما بين الفينة والأخرى، من طرق مفتوحة يتم إغلاقها وطرق مغلقة يتم فتحها، مع تمنياتنا بطريق السلامة للجميع. نزار النجار اليوم معنا في الهندسة الصوت. والله بعد قصة المتسول في العزرية اللي ما شاء الله عليه، بقول لك أفضل تجارة في فلسطين اليوم هي التسول. زمان كان الحرامي يتلثم ويجي بالليل، اليوم الحرامي ممكن يكون فاتح مكتب ولابس بدلة وقرافة وبيستنى فيك تزوره عشان يسرقك بالعقل.

أسامة المصري من نابلس، الله يسعد مساك ومسا نابلس الغالي عقلوبنا. كل راح يصور مع سيارة تبعت المتسول، الكل التقط معاها صور، الكل نزل مقاطع فيديو إن الآن أمام السيارة وإنها السيارة كذا وحملوا السيارة، وهذا واقع البلد. وأحلى كنافة نابلسية للكل، مساء الفل يسعد مساك وسام المصري. هيثم حجازي بيقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، قطع رزقه. الله بيني وبينك إذا كانت رزق ضهيكت الله يقطعها يا هيثم. أكبر خطأ وأكبر جريمة اللي هي استغفال الآخرين يا أخوان، سرقة الآخرين. يعني في كثير ناس يمعتوا إنسان محتاج هيك بكون حاب يكفر عن ذنوبه أو بحب هيك يعمل شوية حسنات، فهيك الوضع شروق. بس أفهم عمين بيأثر، خليهم يترزقوا. حدش يدافع عن إنسان بيسرق طيبة الناس. الناس أكثر الناس يا إخوان اللي بيتبرعوا مين هم؟ الناس الطيبين أصحاب القلوب البيضاء مثل نزار هيك. يعني نزار يوم يشوف إنسان محتاج وكذا بحب يعطيه. بس نزار قبل ما يعطي واحد بعمل تحقيق معه، بعمل له استمارة، بدي أعرف أصله وفصله وليش محتاج وشو عامل وكذا، وبعدها بمد يد على جيبته. Allah.

0: أبو أحمد بيقول اللي بيدافع عنه ابن صنعته. أحمد بيقول ما في تساوي إلكتروني على التيك توك الناس بيشتغلوه. أبو هارون الله يسعد مساك.
1: كنتي تعبان وبتحصر فيها الأوطان أو بطلنا نلاقي طرقات سالكات ومفتوحة
0: سامي النشا
1: سيارات عالج
0: الدكتور معن محافظة

0: الراصد الجوي الصيف بدأ ينتهي شيئا فشيئا، والموجة الحارة تنتهي مساء غد الثلاثاء، والأجواء الصيفية العادية تعود نهاية الأسبوع.
1: يا بلدنا شد
0: أبو هارون، الله يسعد هالمساء، الله يكون بعون الناس واقفين بعنق الزجاجة، الله وكيلك. على إحجازي، الله يسعد مساك يا طيب حبيبنا علاء، يديم عليك الصحة يا رب. أحلى علاء والله.

اليوم طواقم دائرة حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني بمحافظة بيت لحم نظموا ونفذوا جولة ميدانية شاملة لتقييم ودراسة المخزون السلعي للمواد الأساسية في المحافظة. توجهوا طبعا إلى كبار التجار مستوردي المواد التموينية الغذائية الأساسية، حيث أظهرت النتائج توفرا كبيرا للكميات والسلع التموينية بما يكفي احتياجات المحافظة لعدة أشهر قادمة، إلى جانب استقرار ملحوظ في الأسعار، عدم تسجيل أي غلاء أو ارتفاع غير مبرر. تفاصيل المخزون السلعي والحالة التموينية: المواد التموينية الأساسية توفر كميات وفيرة تغطي احتياجات المواطنين لعدة أشهر من كل من الأرز، السكر، الزيت النبات، الطحين، البقوليات بأنواعها، المعلبات، الأعلاف، قطاع القهوة، قطاع المحروقات. وهذه جولة مديرية الاقتصاد الوطني. هيثم حجازي صار عندنا رخاوة من كثر ما شدينا، فراس هينا شادين على الرحيل، ضل بلده. هذه إشارة تنقلنا إلى نهاية حديث البلد لهذا المساء. شكرا لكل من تابعنا، شكرا لكل من تواصل معنا. الدكتور معن محافظة يعطيكم الصحة وهدات البال يا رب. محمد أبو الرب يسعد مساك. لكافة متابعينا في المملكة الأردنية الهاشمية دائما نسعد بهذا التواصل الجميل. رسالتنا دائما للسائقين على الطرقات في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. اليوم فقدنا يا أخوان شخصين على الطرقات، انتبهوا كثير على الطرق، الله يفرجها يا رب. ولحديث البلد بقية، أبو رمزي العبيدي يسعد هالمساء، عماد الدبابسة، تفاءلوا دوما بالخير تجدوه. دائما ننقل لكم تحيات أسرة موال، عثمان صلاح في التقديم ونزار النجار بهندسة الصوت.

تحياتي المحبة أيضا ننقلها للصديق أبو العلي من الأردن الغالي. سعد مساك أبو العلي. نقطع السبع بحور.

0: هذه هي أرض النور، أرض المحبة، أرض الصامدين والصابرين. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا أخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد السكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
3: من حقك تشكي.
5: بس بدي أصرف بالشهر. طب العالم مشاكل شوكل يا عثمان، يعني هم بدهم يشلحونا أواعينا، يعني خلينا نهيج. بس وين نهيج؟ كل المناطق كورونا.
3: أنت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه. وزراء، رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي. الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين إشي للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها، إيش الناس راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء، وكمان فوق

0: الحكومه كمان اذا عندهم جرأة يطلع لافف ويصرح بالتصريح هذا، بس ليش عندهم الجرأة اللي يقول كلامه؟
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
2: ابو قطي يعني انك تستحمل الناس تعرف تشغلها، ابو قطي كل احترام، بس ابو قطي فيش ولا برنامج، كل بيت لحم بلا مؤاخذه، فيش ولا واحد بيشغله الا بس على راديو موال.
1: كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيساداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: إذا أردت أن تشرب وأنت في البرية، فهل تذهب إلى صخرة؟ الصخرة هي آخر مكان تفكر في الذهاب إليه لتشرب. يمكنك أن تعجب بالصخرة وتحللها، ولكنك لا تستطيع أن تشربها. ولكن عندما وقعت الضربة من عصا الله على الصخرة، خرج منها ماء يروي ظمأ الشعب. تعال بنا نرى ذلك معا.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كنوز الحكمة. يطيب لنا أن نلتقي بكم من جديد في هذا الوقت لكي نتابع دراستنا في سفر الخروج. رجائي أيها الأصدقاء ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله من خلال ذلك أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. هناك لوحة فنية عالمية للرسام ديورر وتدعى الأيدي المصلية، أحب أن أخبرك بقصتها. يحكى عن فنانين شابين في القرن 15، ديورر وكينغستين، كان فقيري الحال يعملان لكسب رزقهما خلال دراستهما للفنون. كان العمل يأخذ الكثير من وقتهما مما كان يعطل عليهما الدراسة، وأخيرا وصلا إلى اتفاق معقول، ألقوا القرعة ليستمر أحدهم في العمل داعما كلا الشابين بينما يستمر الآخر في الدراسة. وهكذا فاز ديورر وابتدأ الدراسة، بينما أخذ كينغستين يعمل بجهد وكد لتأمين المال اللازم. واتفقا على أن يعمل ديورر على دعمهما عند نجاحه بينما يتابع كينغستين دراسته. وذهب ديورر إلى بلاد أوروبا ليدرس الفنون، ولمع جدا لموهبته الساحقة وعبقريته للفن. والعالم الفني اليوم يشهد لبراعة ديورر، وعندما حصل النجاح الباهر عاد إلى صديقه كينغستين ليوفي بوعده. ولدى عودته اكتشف الثمن الكبير الذي دفعه صاحبه لنجاحه، فمن شدة العمل أصيبت أصابع كينغستين بالتجنج والالتواء، ولم يعد بمقدوره أن يدرس الفن أبدا. وهكذا خمدت أحلامه الفنية دون أن يغير موقفه من صديقه أو يحسده أو يفقد فرحه وسعادته به. وفي أحد الأيام دخل ديورر على صديقه المضحي ليجده جاثيا على ركبتيه رافعا يديه المشوهتين في صلاة حارة من أجل نجاح صديقه، بالرغم من عدم مقدرته هو على ممارسة الفن. فأسرع ديورر وبدأ يرسم هاتين اليدين المريضتين لأجله، وأكمل هذه اللوحة الفنية الرائعة التي أصبحت شهرتها ذائعة في كل أنحاء العالم، الأيدي المصلية. لربما تحكي هذه الصورة عن المحبة المضحية، ولكنها أيضا تحكي عن المسيح التي ثقبت يداه من أجلي ومن أجلك، وما زالت هاتان اليدان مرفوعتين لأجلنا في السماء تشفعان فينا كل حين.

0: وقتا ممتعا أرجوه لكم مع الأخ سهيل موسى وهذه الفقرة الجديدة من سفر الخروج.
1: بكل فرح أحييكم في هذا الوقت أصدقائي، وأتطلع إلى قضاء الدقائق القادمة بصحبتكم، ولا سيما أن الكتاب المقدس ثالثنا. صلاتي أن يكون لكلمة الله مكان في أذهاننا، فأهلا بكم في هذا اللقاء. درسنا في المرة الماضية الإصحاح 16 من سفر الخروج. في الواقع يوجد 7 اختبارات مر بها الشعب تصور لنا الحياة المسيحية. رأينا حتى هنا كيف غنوا ترنيمة التسبيح مع موسى، ثم مسيرتهم 3 أيام بدون ماء، وصولهم إلى نبع مارة حيث كانت المياه مرة لا تصلح للشرب، ثم وصولهم إلى إليم حيث الواحة والراحة والمياه الحلوة النقية. بعد ذلك جاءوا إلى برية سين التي بين إليم وسيناء، وإلى المن والسلوى. أصبح المن قوت الشعب الرئيسي خلال جولانهم في البرية، وكان كل ما يحتاجونه. كان عليهم أن يجمعوا ما يكفي ليومهم كل صباح، وكل واحد لنفسه. قلنا أن المن يا صديقي يحكي عن الرب يسوع المسيح كخبز الحياة، كالخبز النازل من السماء، يسوع الذي أتى ليبذل نفسه عن العالم. يسوع هو الخبز الحقيقي، هو الذي يعطينا الحياة والقوت والسند. لا يمكننا أن نصف المن بدقة. يقول الكتاب عنه أنه أبيض كبزر الكزبرة وطعمه كرقاق العسل. كان غذاء هائلا غنيا. بالرغم من كل هذا ابتدأ الشعب يتذمر من جديد. قرأنا أنهم حفظوا جزءا من المن للمستقبل، وسنرى لاحقا أنهم وضعوه في تابوت العهد الذي سيأتي ذكره بكل تفصيل في القسم الأخير من سفر الخروج. لقد أكل الشعب المن في البرية لمدة 40 سنة بمقدار يومي محدد. عندما دخلوا أرض الموعد توقف المن عن النزول، وبدأوا يأكلون من محاصيل الأرض، ثم تذمروا على هذه المحاصيل وعادوا يشتهون المن الذي أكلوا في البرية. صديقي، هل تذوقت المسيح المن الحقيقي؟ يقول المرنم: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. وقال يسوع: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. أرجو أن تكون قد أتيت وأكلت من المسيح.
2: هذا يأتي بنا اليوم إلى الأصحاح 17 من الخروج. ما زال الشعب في البرية في طريقهم إلى جبل سيناء. تذكر أن الاختبارات 7 التي مر بها الشعب في البرية ما هي إلا صورة للحياة المسيحية. وكما أخبرنا بولس أن هذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. من المهم أن نقرأ هذه الدروس ونراجعها لما فيها من فوائد جمة لحياتنا الروحية. يصيب العطش أبناء الشعب مرة أخرى، وماذا كان رد فعلهم؟ التذمر والشكوى طبعا. استمع إلى الآيات 7 الأولى من هذا الأصحاح 17.
0: ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم على موجب أمر الرب، ونزلوا في رفيديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب، فخاصم الشعب موسى وقالوا: أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى: لماذا تخاصمونني؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش؟ فصرخ موسى إلى الرب قائلا: ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد قليل يرجمونني. فقال الرب لموسى: مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل، وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب. ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا؟
1: كان هؤلاء الناس محترفين في التذمر لا يضاهيهم أحد فيه، وعندما يسدد الله احتياجهم يهدؤون، ولكن ما أن تصادفهم مشكلة أخرى حتى يعاودون التذمر من جديد، وهكذا دواليك. واضح أن موسى فقد الأمل منهم وكان مستعدا أن يتخلى عن وظيفته، ولكن لاحظ نعمة الله التي كان يسبغها عليهم. عصاك التي طربت بها النهر خذها في يدك واذهب. هذه هي العصا التي أعطيت لموسى عندما عاد إلى مصر، كانت تمثل شارة السلطة له. ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. هذا أول ذكر للصخرة والمياه الخارجة منها. ماذا تمثل الصخرة بالنسبة لنا؟ شكرا لله أنه لم يتركنا على تكهناتنا أو حكمتنا البشرية، بل يشرح لنا روح الله الموضوع في عدة مواضع في الكتاب المقدس. اسمع ما يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. المن الذي أكله الشعب كان صورة للمسيح، والصخرة التي شربوا منها كانت صورة للمسيح. لاحظ المفارقة بين عدم الإيمان الهش والصخرة المتينة. والصخرة تعطينا صورة رائعة للمسيح. يخبرنا صاحب المزامير: من أقصى الأرض أدعوك إذا غشي على قلبي، إلى صخرة أرفع مني تهديني. هذا هو المسيح. يتابع المرنم ويقول: وذكروا أن الله صخرتهم والله العلي وليهم. أما بطرس الرسول في العهد الجديد فيقول لنا في رسالته الأولى: لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة. الذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعل له. وأخيرا يعطينا الرسول بولس هذه النصيحة ويقول: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يا لها من صورة رائعة! يسوع هو الأساس الذي نستريح عليه، والذي بنيت الكنيسة عليه. وهنا تحضرني كلمات المرنم الذي يقول: رجاء قلبي راسخ، أساسه بر المسيح، وليس شيء غيره قلبي إليه يستريح. عليك يا صخر الأزل ألقي رجائي والأمل، ألقي رجائي والأمل. لاحظ مستمعي أن الصخرة هي آخر مكان تفكر في الذهاب إليه لتشرب. يمكنك أن تعجب بالصخرة وتحللها، ولكنك لا تستطيع أن تشربها. من كان يستطيع أن يشرب من الصخرة قبل أن تضرب؟ ومهما انتظر الشعب منها قبل أن تضرب، فكان لابد لهم أن يموتوا عطشا وهم يتفرسون فيها بهذه الصورة. فما لم تقع الضربة من عصا الله على الصخرة، ما كان ليخرج منها ماء يروي ظمأ الشعب. يسوع هو الصخرة، ولكن حياته الجميلة ومتانته لا تخلصك، كما أن تعاليمه لا تفدي نفسك. كل هذا جميل جدا، فحياة المسيح لا يوجد أحلى منها، ولكنها لا تخلصك بمجرد النظر إليها والإعجاب بها. حتى تطبيق المبادئ التي علمها المسيح قد يعطيك قليلا من اللمعان، ولكنه يبقى الصخرة التي قد تصدم رجلك فيها. قد تقع على هذه الصخرة للخلاص، ولكن لا يمكن لأي قوة بشرية أن تخرج منها الماء. فقط عندما تسحق هذه الصخرة تخرج منها المياه الحية. والمسيح صلب ومات وحمل الخطايا، سحق ليخلصك. بمجرد ما ضرب صخر الدهور بيد الرب، انفتحت في الحال مجاري محبة الله الأبدية، وأرسل الروح القدس ليدعو الخطاة الهالكين ليشربوا من ماء الحياة مجانا، لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. في سفر العدد نقرأ أن الشعب تذمر مرة أخرى لعدم توفر الماء. في المرة الأولى طلب الله من موسى أن يضرب الصخرة لتخرج المياه منها، أما في المرة الثانية فيخبرنا سفر العدد أن الله أعطى إرشادات أخرى لموسى: خذ العصا واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك وكلما الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها، فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم. كان على موسى أن يكلم الصخرة. لماذا؟ لأنها قد سحقت في المرة الأولى ولا حاجة لضربها أو سحقها من جديد. هكذا الحال بالنسبة للمسيح. المسيح الذي صلب قبل 2000 سنة مرة واحدة وقال عندها: قد أكمل. لا حاجة لأن يصلب المسيح ثانية. لقد رضي الله بما عمله المسيح لأجلك مرة واحدة. ترى هل أنت راض بما عمله المسيح لأجلك على الصليب؟ لقد مات ليخلصك، والمطلوب منك أن تقبل فداءه لتنجو. واليوم فإن البركات الروحية تأتينا من يسوع الصخر العظيم. تتفجر المياه من الصخرة لتروي ظمأ العطشان. يقول بولس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. سحقت الصخرة مرة وما زالت تعطي ماء الحياة بوفرة، ومع ذلك فإن الكثيرين اليوم ما زالوا يعطشون ويطلبون الشراب الروحي ويبحثون عنه في كل مكان ما عدا المسيح المصدر. تجدهم يتعطلون بالشكوك والخطية وعدم الاكتراث والتقصية المميتة. نعم، العالم عطشان. أسألك صديقي، هل شربت من الماء الخارج من الصخرة المسحوقة، أي المسيح؟ تذكر وعد الله بأنك إذا شربت من هذا الماء لن تعطش أبدا. خلال مسيرة الشعب في البرية صادفوا جماعة قوية تسمى بالعماليق، وهؤلاء العماليق هم صورة للجسد في الكتاب المقدس. وفي هذه الحادثة درس آخر ثمين نتعلمه لحياتنا.
2: نقرأ بقية الأصحاح 17 من العدد 8:
0: وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رفيديم، فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي، وقال: إن اليد على كرسي الرب، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور.
1: بعد البركة والارتواء تأتي الحرب، الحرب مع عماليق. وعماليق هو من نسل عيسو. لابد أنك تذكر قولنا بأن عيسو هو صورة للإنسان الذي يسلك بحسب الجسد، وكان العمليق أعداء للشعب القديم، وها هم يدخلون في قتال للمرة الأولى. لاحظ أن الشعب لم يكن بمقدورهم أن يحاربوا عمليق بقوتهم الذاتية، وهكذا الحال معنا يا أخي، أنت وأنا لا نقدر أن نحارب الجسد بقوتنا، لأن الجسد يعمل ضد الروح والروح ضد الجسد. يوضح بولس الأمر في رسالة غلاطيا ويقول: لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. هذه هي الصورة التي تعطينا إياها الحرب بين الشعب والعمليق. لاحظ أن الحرب جاءت بعد خلاصهم من مصر وبعد أخذهم للروح القدس الذي يحارب فيهم. في البداية كانت الحرب بين الله والشيطان، وهم لا دخل لهم فيها، أما الآن فالحرب هي بين الروح القدس وبين الجسد. وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. إذا دققت الملاحظة مستمع العزيز، تجد أن المعركة الفعلية لم تكن في أرض المعركة بل على قمة الجبل. كانت الحرب بالصلاة. لم يربح الشعب المعركة بمقدرتهم، لأنهم لم يكونوا أصلا رجال حرب، وكانت هذه تجربتهم الأولى في ميدان المعارك. الذي حارب وانتصر هو موسى، فكلما أنزل موسى يديه كان الشعب يخسر. نعم يا صديقي، الروح القدس هو الوحيد الذي يعطينا الغلبة على الجسد. الانتصار لا يأتي إلا عندما يسير المؤمن في الروح. فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع. لابد من كلمتين حول هذا الرجل يشوع الذي سيتولى قيادة الشعب وراء موسى. يشوع شخص عادي كان الله يحضره لمركزه المستقبلي. طلب الله أن يكتب موسى ما حصل في مسامع يشوع، والآن سيتخلص الله من الجسد، وسيأتي يوم يخلصنا الله فيه بالكلية من الجسد، وبولس يؤكد ذلك. في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد، ونحن نتغير. لو أخذ الله الكنيسة إلى السماء كما هي الآن، لأصبحت السماء تماما مثل الأرض، لأنها ستمتلئ بالطبيعة القديمة الفاسدة. ولكن شكرا لله أن هذا الفاسد سيلبس عدم فساد وسنتغير. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي، وقال: إن اليد على كرسي الرب، للرب حرب مع عمليق من دور إلى دور. ثلاثة أشياء هامة ينبغي أن نتذكرها. أولا، الله هو الذي سيتخلص من عمليق، أي من الجسد. ثانيا، لا يمكن لله أبدا أن يساوم مع تلك الطبيعة القديمة التي فينا، فالحرب مع الجسد ستستمر من جيل إلى جيل. ثالثا، هذا الصراع سيستمر ما دمنا على هذه الأرض وفي هذا الجسد. الصراع بين الجسد والروح صراع دائم في هذه الحياة، ولا يوجد أي انتصار أبدا بعيدا عن روح الله. ومما يلذ لنا التأمل فيه المقارنة بين موسى على التلة والمسيح على العرش، فإن يدي المسيح شفيعنا العظيم لن تنخفضا أبدا، إذ هو حي في كل حين ليشفع فينا. يده لا تكل ولا تعيا، ولا يحتاج إلى من يدعمها له، لأن شفاعته كاملة وهو ظاهر أمام الله بكماله المطلق. أنتقل فورا إلى الإصحاح 18، حيث نأتي إلى آخر اختبار ضمن الاختبارات السبعة التي مر بها الشعب في البرية. طيلة هذا الوقت كان الله يقود موسى بإعلانات مباشرة، ولكن نرى موسى الآن يتبع حكمة بشرية لحل الأمور بدلا من إعلان الله. يأتي لزيارة موسى يثرون كاهن مديان حموه، ويحضر معه زوجة موسى وابنيه، وتجمع شمل عائلة موسى من جديد. أقرأ الآيات الأربع الأولى: فسمع يثرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه، أن الرب أخرج إسرائيل من مصر. فأخذ يثرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها، وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة، واسم الآخر إليعازر لأنه قال إله أبي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون. من الواضح أن موسى بعد الحادثة التي حصلت معه لدى عودته إلى مصر قد أرسل زوجته إلى بيت أهلها ولم تذهب معه إلى مصر، والآن ها هو يثرون يأتي بها إلى موسى. وصدقوني لم يفرح موسى كثيرا برؤية زوجته، لابد أن علاقتهما الزوجية لم تكن

أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.